0: إيجار سيدان جبركو أن بحثة أو عادات خوي روجي دي كنكو بايزي وحميهات قهرتنو يعني حمي دمصالة عادات مرتين قهرتنو حرس بهج أم قال عادات خوي إيكو تروجي دي عمد كن جبركو إيرو طيبت من ديك في روجي شهي جبركو إيرو روجا جيهاني يادل أصحابي كبلو بحثة قرنجي يادل جبو همي إنسان أبكم بيقو مانق دل إنسان ساكن إنسان جيد ساكنم أو دل مرة بس 4 ساعات طعم بمرأي أم بينا حسن يعني أمراض كابن بمرأي أمراض بم بمرأي أم أوقاس كارد كند بمرأي أم بينا حسن إلا دمكو أم دتعبن يعني وقت الدلي مرج نفكي دليتخي ياج دمكو مرة بإيش أكيد حساد الدلي خود هو تاني ويش أغيان بيرا دلي خود
1: برد إجاجيان بيوي ناب ديانا جادروجا جيهاني دا يادل دا ولو وقت بوني يكي وقت تسكير يكي هشياري يكي بگرنگي أوان عادات مروني روجاني أو عادات كو آلیکاريت كن دا پارستنا أو تندرستيا دل هگر أم بحثا تفگري بكن چونو هاتني بكن خوارنا صحي بكن دوري أمرو دوري چغارا وانا هرن وهيك إكجي لازم جل كبالدار بالسر أو بحثا ضغطا خويني بكن كوليسترول سكري بم إجا پرسا ماني فيس بهش گهدارا رچي ديانا
0: چي سيدان
1: هگر يعني تتاني عاداك يشخور هالبجيرش بوي كوتل الصحة وتندرستياد اللي خمقات تبه وأو عادات نهاني تشبه

0: إجار سيدان تج برسي إنه هجر مرا بخواز الخو وتندرستي خم قاتب طيبتي جبوي براسنا دلي خو كهرتم سليم بتام بسلامتي بمرا چي پيشن ياري كو لپيشيا مرانيان جي چي گاف هن كو مرا دكار بكم جي گلك حب هن إنه مشي بيتري خو دفضلينن دمشين گلكس گلكس هن جي كيم كرنا خوي هنيك خويا خو كيم بكين شبو كو دختا وتم نبا تام بلن با تغط جي باندورا ويلي سر نخوشين دل هيا هروا هاجي او كيمان كيم كيرنا حلوياتا ومشروباتا او جي كوب بسكري وغري دايل قال يكي دين جي او خواكو بشكلكي منتظم يعني تام حافت حطاني حي ساعاتي خوي يكو غريكا مرر رازي كو تيدا يعني مرر هاجي خواها بي او خوا سليم دوان حافت حي ساعتان دايا يا جي جبري كو تبانجش تكا چيك تشخور فحصا كي چيك و تيرا بسر خود سري خونا ايشينا
1: إذا كاش مرة بيجن قدارين ما هوني چبكن إيه واجمر نامين خوب الشينين سروي جماري 09956643
0: جمارة بني بيسيرين بيكا هون چود بيجن هون چاوال خو تندرستي خو طيبتي جي لدلي خو مقاتنم جباركو يعني بشتاكي هري گرينغا كو مرة هاج دلي خو هابن أو برياركا پر گرينغا كو مرد بستينا مرد چاوا لخوم قاتا بجبركو باري آنا جماني سر زمان سيدان قدل ساكيني جيانا انسان جدو ساكيني اجاج بوي جهرنا وقت انسانا كيلو دلالي البردلي مرهب مرد جوارد بجي تدلي مني
1: تدلي مبي بناب
0: جبوي جبوي فارسناوي حسكرنا هاني گرك مرد قلكي هاج دلي خوهب

0: سيدان بس بينا ماك جمرة تيجم جيهان انت بجو صباحا وبخير با جيهان سيني كيك دندك جمر شاندي بالا خوب دي مني بي سيدان
1: مقالة دنكات كر
0: جا انا دي دندك خو حاضر كر يدي بجي كسا كي يعني جنكا كي دندكا دو فروش داخستو وصر حالا خو مشي جموي كري مچار كيلو كري دي بي مكيلو بي بستو پنج حزارة كرو بجي باقش والا جيهان خوياي اللي باي بيبلو قرس مزينو وخوياي جي باقش دبيجة أمل جم صوبير ونانين وما أتحلى بريحة الحرارة العمودي فاي هفالي محمد صالح دبيجة العمودي أرزانترن
1: دبيجة بحجداية
0: حجدان إما اكتفاية بعمودي بكين سيدان
1: جيهان خباش حاضر كري جزفستاني را ديانا چار كيلو نهندك وزفستانا خب بير در باسك نامي يك دنج مرهاتي قريداي بمجارة ما أقا سر مقاتبونا بدلو بتندرستية دبيجة صباحو بخير ب قال لك يجرينجا كويك للتندرستيا خو مقاتبه بجشتي ديانا نها قرمرو بحث عدل تانية بك اللي يا هري جرينجو اقول لك باندوري لسلاش دكه او يا دله

0: هرتشت إلا دلي ويبش ديانا دردي دل قرانة هانا ما ولو يبخورة هرتشتي ديشيني إيجا أنا ما قدن سري بيس بيج مرحاتي دبيجي جوانا عادات صحي قو أسهري جي حز دكم أو مش ديانا دبيجي أزفيه كي دكم دروجي داج بيز دقا حطاني نيف ساعتي أشخور دمشيم أبي أهري قنجمرو كار بيجي
1: قلكي باشو سيدان تبالا خود دي يكو أو رياضة دكو يكو دمشي أو بلكي درماني هرتشتي وهر نخوشي نتري نخوشي عدل يعني چي كسي كو ضغط بواره با چي كسي كو شكر بواره با هما تدبيني دبكو وكي دملي خوارني دحبك الخوره مقاتبن بمشي وبرياضه دعوضين نجبو ويجيم رسالك جمره هاتيه دبيجاس باو بخير با ازردوان جو عمودي ما دبيجين نخوشي هاد الجوان نخوشي هري شاع لجمي يعني مخابن ودبيجا سبب اساسي جيجفيكي او عادات غير صحيكم مرا بي اتباع دك يعني جبيجانا خويا رجانا در بازك او خوارن او خوارنين قش بدهن ودوي ووان ودهني ويبر افيش بركو جوان يعني تشتي هري زيدا نباش اجبركو او خوارن تشتي يعني باندور السر حرنا خوشي دي كاسيدان

0: سلطانة من مجارك دن سيدان مبقرن باشاري عمري بلك القلقة باشاري دفري جوان طيبت من دين كو دهر مالك كده هاي إلا تشتكي كبن وعلافكي كبن دمالي ده من جهة قر طيبت أزبح سعدواتي إي مطبخي بكم جوان تشتكي كبن كو دقلقة مالادا مايو طيبت من دين كو قلقة كبوي كبن شوبة هاني بقري دايا دوبة قلقة بيرانين جبو مالي درباس بويا لهينا جي أو آلافة هاني دمالي دي وكي بيرانينك وكي جوان ري ورسم من اي عادات وتقاليد الجموان دو مطبخان دي أوجي بلك أز بحسان قالك تشتان بكم قالك تشتهن بيف غريداين زيرو مقالة أو نقرياكو دانواتي دا تشيدوكين بري بريد قالك مالا دهبو بس أنا تقالك مالا ده تنية بلكي نقريا مالكي لصد مالي عامودي دكاري جاوبو خوا داويا داويشي بدكاري عيني مالي وناي ونداكرن قالك كسا هادية ونداكرن دستي خجواششتية لقال لك كس هنجي حطاني نها بيكون أو ما ها أو ما له هاني خديا نقرية كي نقرية هن نقرية 8 و 40 بينجي صالي جدار مصطفى
1: هنك نقرية هن ديانا نبتني المالي عامودي قريان جدار في عامودي جدار كتنة مينا خانم أمينة الرابي كو أو خانمك جباجاري عامودي نقرية وينا هي أف خانم آلي كاريا خلكي دكا كوي نقرية خود دوان هجر أم بحثا مرفا بكن جيران عن بكن دبيجة حطاني قدر كتي باجاري قامش لونهاش خود ما تشكرنا دانواي بيروجي تشوم جامد قلت نقريا من المالي انا حاليا لقامش لويه
0: خلك جدست هبد قرا
1: اها اجا جا مش خو يعني مخص اسبير ناس بكم بيجي كان قد او نقري الجموي ناي تشهشت قوي نقري تشيكن هنتشتن بيرا تشي ببونجي جمر بحسابي ناكر كان بهفره لي قهداري بك قهدارين برنامج راديو زين نهاب من ريا خانم أمينة الراوي خانمك جباجاري عمودية دما تباش به
2: أهلا وسهلا سرچابا
1: خانم أمينة كم جبينات دس بيه بكن نها دما تشكرنا دانواي كلاندنا دانواي تا اي سال تشكرية؟
2: نا ولا متشينا كرية خودين كي مهبو وازن خوشو متشينا كرية
1: سال انبري تتشي دكر؟
2: اري لا متشي دكر اي سال متشينا كر خير سالا بي متشيكن
1: خير وسلامت نقريا وهي
2: نقريا ما هي ومددن خلكي بخودي حياة دود ومربيع در كتبو ودوها أهلي قامش لو برنا ومزدستي كسي ناقرنها خيرا مرياي ومددن
1: أف نقريا وش كنجي دي
2: خودي بري جام بمري بسالكي دوامة تيكري بري هي وقتي بامي مي چون حمدتي بسالعي بيتر ما يك جوير جيكر اي خلكي بربر شكست ما يك دي تيكر أبقي بيش صالح بسالعي لي يعني حفت حش أهله ما يقدر تشيكر
1: تبيجي ما يقدر تشيكر وشي ذكر يعني تفصيل بويا جاهز بو
2: لا بالتفصيل ما تشيكر بحمد الله وتفا تشيكر
1: أو بخو يعني أو نقريادا نواجد شي بخالتك
2: أو شي صاجن صاجي وكي دريان وخرتن أون ما أو تشيكر ونقي وي وقشن
1: تتني تبيجي ما مشخور شي تشيكر ومددن خلكي يجي
2: أمددن خلكي أمددن كيبي مددن وانا أهلي قنداب جيران بعامودي من أمتن أمددن
1: وتولو أولو دديا مثلا مقابلة بينات فرادستين
2: نا أسفراناستين خيرا مريائي خيرا مريائي أم فراناستين
1: تدبيني ولو إقبال سر برناوي ولو هب ولو خلكي دخوست إيسال
2: أري والله إيسال أبش كان قدي جسري مهي بحياة أنا خلد من والله
1: يعني أنها نقريا ون المالي
2: نا والله نا المالي إيرو شوي قام سلو قلك أهلي قام سلو بلن
1: تجاري لو نقريا وهاتيك تعداك لي هاتي خراب
2: نجار نهنك بنية شاوتين إيه بعمارة أزيولو جبيجم إيه بعمارة بنية شاوتين يانا هين نشكستي
1: بري قوت بدوان تجوان تبيجي لي مقاتل
2: أري والله زبيجم أزيلا ودخ السياري هيدي وداخزي هيدي أزيم كمك براي أشتر راس بيجم أزبينات بيجم
1: بري أنها تجاري وندا بوية؟
2: نا وندا نبوية وندا نبوية من كارن كنا عائلين نا والله وندا نبوية
1: وجاري جمت جمال هيد بنيا مثلا تداهن كارن شخور جويدك يجي راجلي ببن
2: أم ددن وانا أم بيجا جيراني وهابي برا أوجي تشيكل تفهم كر أم دي برا جيراني وشيك أي سال زارو كارد كالين قالك زارو كارد كالين
1: أري تدبين إنها مثلاً لباجاري مهجر أم بحسا باجاري عامودي بكن هن ولو خلق حزدكن ودخوازن كو دانوا تشيكن وبكالين
2: أري لاو والله تشيكن برمان جي بريك تشيكن والله
1: تدبين هن أف ولو أف عاداهاني الجمع بردوام خلق عامودي هنا حزدكن قو في عاداهاني به لنيام بين صالب صال كيم دبه
2: نانا بخديك تشيكك تشيكك واي صالج قل لك تشيكن واي حد صالج خل تشيكن ولا ما أبرق لي جاهزنا يا أخوارن
1: جاتي إيصال دي إيه جاهز بيلي
2: إيصال لا هنكي مهي حياة خلاص من الوي سليم إيجاز كرن أري والله
1: چولو جج او جفاتا برن البرد انواتي بيرات البرك هلاندنا دار
2: والله خوشبو والله جفات بو دك هليا ما درت خيس قلكي خوشبو والله بس بريت سرميده بو ما خدا بر اقري انا قرمي خدي يعني والله جفاتا قلكي خوشبو شعيره خوشبو مد بريل شارعي وخل مدات نكوم دبو تشتي بري خوشبو
1: دداوی ده خانم امینه تخوازت چ بهش بوئی خلکش بو وی عاده هانی چکرنا ویدان وی هانی به پاریز
2: انشالله نارن و خلکی گش حرصال بخیر و خوشی چیکن و بسلامتی و ساعتا تخوش و رحمل دی بات خدای مرادی تبک ربی
1: گلک سپاس بو تا خانم امینه رابی ساعتا تخوش بو خانم شباجاری عمودی من ربو گلک سپاس بو تا
2: اهلا وسهلا ست چابا و خدیش ترازی بو بری تبهیم
0: والله سيدان تو خالتك امينة عندك ما بو هون رامن نقري كدين انسان آقر و هون دانوا چهكن راستي جي ناره دبابر يعني از بنيرين عمل كو اف افري و رسمات و جاربي ناره جبر كو يعني هگر خلق جبو مالا خوشي ناكن سيدان حبكي تعباوي هاي مره بيج نبيجي تعباوي هاي هگر مرش بو خوشي ناكي جبو مالي هر سال اجابوي اي سال دو سال خلق قل لكي چهتكن لجبو زارو كا چهتكن اي سال ولو تشتكي جدا اي سال و بار جي چوبو سیدان د عین نقریه د خل ګارساج وان زارو کار چیتګن او زارو کا بلاو دکن بکون نقری ا مالکیه لیتصد مالید ګره او بی برانبر بی کوت سوال وکه تنیت چجوات خوسن کولوی نقریم قاتم جو غیر واجب به
1: بلکی زارو کیفا وانته کو دانوا بخن دیانا بس او کسین مزن حز جو جواتا ال در دورا ا وی نقریه دکن جو ام جهیوید کن افری رسمی هانی هردم بمینه

0: بلي قدر المشخن هاب من ريا برز عبد العزيز علي خلكن باجاري عمودك او خدي ازمونك او راستي كريزا دلهاتير جلطه قلبيه بيره هشت جو وجهرتنا كي ديجيانا خد تشيكو بهتر لتندرستيا خوجي مقاتبه برز عبد العزيز تبخيري هاتي سوا تبخير به هي بدار كنت باش
1: به على وساره ترجعي على وساره
2: صباحات بخير ببريز عبد العزيز سلامتي بجبوته وتندرستيه تم تقلك عمليات شيكرنا اجا هجرت مر بحثه خبك كليه يكيد ما كنت ناسكر ده هندري تد تشتكي نا طبيعي هي تبقي شيء ده حسيه وجا غي تشاوا ابو ايش تشاوا ده سبيكر تشاوا ناسكر انه نخشي يعني دليت نرحته
1: الحمد لله ساعتها وخش أولا قولوا دسبيكا نوبة يعني هات إني جلت غدولو أسبيح السيام أسدم الشيام بهنا متشك يا قولوا النقريش كلنا فيش تعمل كتن دسهم الطفزي أعراضي وينا قولوا أسب شفرة زام تسرع بالقلب مرتشيد بو أزرانات زام ضغطة مبلين دبو أبو أعراضانات هات المي و بشتي وينا أزرابو مولو كان فترة أولو مرتشيبو يعني مدي أزنا ما قال كيلو ده باردكم مو أزهر بسر تختور شوم سر تختور جم عبد القادر الفيد العمودي شوم جملة دكتور مجرقو حالو مسالي مولوي دكتور قو والله يعني جامير قو تشتايا أعراضي قلب وأزد حسم أني تشتك ره مهي دلي تقرتيني حتى المجي أصفحس جينا كرم يعني قو نحاجتي درمان دامش وغلي ندهر وجا قو تيبخو قو تيبو تنار سر تختور وقو تيبو تي إجباري هار سر تختور تيشخور جا اي قلبية تيخو فحص بك تي إيكو دوبلر تشيك تي تشتيولو يعني جبو ظالمن كان اسبار رهي تقرتيني وكريني أولو أزمان درماني ويتابعان شغلين ده دوازر رجاء تقريبا حتى درماني مخلصو از هاتم بقو دكتور متشت استفادة نكر ايقو اميت بشينا قام شلو تيارسات از شوم جم تختور عبدالله حمو جامير از فحس كرم او يجي حمد تشي مرتشيكر قو رهي تا قرتيني سماما دلي تا رئيسي يك جي قرتيه و ام مجبورن ام اشترق استرات شيكن ما هو أهل استشتاق بينايد شغلي أخو حميبك والله جامير قصر أجمار تشيكر كر نكر درباس نبو ورها دليمي قو خواري جي خلقتا خودي يعني قو قصر درباس نابو فأتشلو بكم قو إجباليتي عملية جراحية تشيك عملية مشخو دير المهم إجمار تقرير داني جامير ومشاهد إن شامي مشفى باسر أم شون مشفى باسل ما عملية شيكر عقل مفتوح ومحمد خلاص درمان دا ما شغله تقريبا أسبوع كي أم هاتن مالي ودرمانه مدامه قوتي بتعبيني حرج دمها سيمها تبي مراجعة من عبد الله حمو حتى روجا إيرو أم درماني خدخن والحمد لله يعني تشتيولو يعني قال لك أبا يعني أو عرضانا نما هات الماء وأفتشتانا ولو يعني أزعانا قال لك مبسوط وحرسي مهاجي أم در مراجعة أخوة إجباري يجبو مثلا دلي تفحص بك كان سبابا تشقيز قرتية يعني أمجي براي خود نصحين أبي نخش يعني تم الخوة مقاتبين وتم هاي واجواها أي أعراض تشكي نخم بي يعني أي تختور يعني أفتشت أنا قال لك غلط يعني إني إنسان تشتنها نجارة بير معاكس دبي يعني وهم قال لك يجوا ممنوعين
0: بلي ما أفتشت يقول بترشي بوجي كان جدي تقريبا أفتش قيس سر من الواسبوية
1: أفتشت شيء وأشتر دبي جيم جي حزار وشازدة دي ده حزار وشازدة عفوا
2: ده حزار
1: وشازدة دي أشوف مخ عملية كده ما هاش باطل ده وحتى رجع إيروجي أم درماني خو استخدام دكن أم متابعة دكن حتى رجع إيرو
2: تجوجل كرمك
1: وما تعرف خوجي عملية كرن طبعا شبكية شو شكر جيب مرية يعني نخشي شكر نجي طبعا ما تعرف خوجي عملية كرية يعني حتى أنا كأم شقيسي أمر خم قاتبن هفقيسي يعني وقت بيجي
2: حتى مرجي باشبة
1: صحة مروق القي باشبة
2: تقول يعني دسبيكاوي أو اونو بيا جلطة دس بيكاوي اعراض بترشيد ونشقيسي واعراضانا بترمان وتكينج ناسكر انو نوبا قلبي هاتيتا
1: ايوه قال لك يقولوا يعني تشند روجا فتراكي اسبوعك يقولوا ازنما الرازام يعني حتى ازرابو ما تخط حسيام قر قر قر ودليم دربك يا خينا اسنما كارم دبريني من تقريبا حفر روجا حشر روجا مرو منما حملان صراحة يعني هو يعني يعني دستي مرو دركتي جذبي ضروري هنحل كيف اجاولو هم چون سر تختو اجمر يعني افتشتا اقول
0: ايجا بشتي قوتا او عملي چكر و تجمش فيجي دركت بسلامتي يعني چه قوهرتن ده حياتا تتشيبو تتشد نظاما خود ده قوهرت هگر ام بحثا خوارني بكن تفقري چونو هاتنا تخواتا حطاني او ستريسا بترشي ده بوش بروينا تتشتي ده قوهرت
1: انا او تشتي هان حملنا ما و انا از بري دردكتن طابقي عولي بهنا من تشكيا انا زدت كبه ما انا زهرم اي بينجا اي شيشا الحمد لله تشتكي ناحسم يعني وقوتامي يعني الحمد لله حسم صحتها من قله كي باش يعني بشتي قلب مفتوح طريق وعمرك ينهج وربي فعلا جي عمرك ينه يعني بس انسان لو خم قاتبي يعني
2: حتى انا شلو الخم قاتي تشتك تشاول
1: الخم خورنا خو طبعا لما قوم اي شكر نجي انا خوشي شكر انا خوشي شكر قال لك حذر باش خوارنا هذا جدهونات هذه طبعا لك الشحومات مثلا اخوي شكر حلويات افتش مشتي قال لك نيزي كي نبا الا نوادر شكري ما روج انا ذات كبير انا از خضر زيار خدكم انسولين يعني ابو صالة ده حذر هذا اقدر زيار خدكم انسولين رغم ذلك جي يعني احيانا از عرضهم بيجي تاكت ناوي قال لك يعني دعت كفجي هود وسرشي خضر رميانا از اسعاف كرمي كان جارات بالمستشفى بس رغم ذلك از محافظ من سر يعني صحتها اخو اني ابخو انا يا مثلا فيكي از قلكي ناخم يعني اقام بخنجي مساحات كان روجا سيفك يعني يا اما برتقالك يا اما موزك يعني يك تاني او فهي تشتيولو يعني ودهونات تشتيولو ازجي دور من نهائيا يعني تشمشتي حيوانات اولو اي فروجة قوشتي فروجة اي ماسيا اولو يعني تشتيولو قل لكي مثلا خرمة خرمة قل لكي نافع يعني قمروس بيك بس فقط مسموح دونا شكر بلندك خرماك تانية تيبخو جسمي تقوين دكي وفيتامينات تخور دكي وجبولو شكر قل لكي باش
0: پشتی وی که اف تشتی گوبتر چه بوشت گوت بیتر لخوا مقاتب لخوارنا خو لچونو هاتنا خو ایجال گوری ازمونات و گوری تجربات انی شخصی هگرم بحثاوی بکن پشتی گوتا ناسکر افن خوشی هانی بطره و تراستی وی که هات تا یعنی تا تشتن تخوستن گوتا بر خوسکات ناس بکرا هشتبا گو اف تشتی هانی گشتی که بطر چینه بو باتا بری وینا ناس بکرا چطر گوتا گیابا وی مستوا هانی
1: اره والله گل لکی باش وگو من ناس بکرائی بس مشکل انسان چلو یه یعنی تم دو خود نافکر ایلا گنا خوشی تیده يعني أهم مشكلة هي مرود خوازه طبعاً تم كي كي خوازه جارسة تختو مرود ناخوازه بس فجأة مرود شيء ده يعني لا سمح الله يعني وين رجيه من أزهات مش قامش له يعني أزجيهام بر عموده مقول يا الله من داخل أزي راب أسركوس الشمطي أسكتم حيانا قارش كامد إيشي يعني أبايا أبنا غلطي بس أقوله مصيبتي يعني
2: إنسان طبيعته إنسان ولو حيانا خوشي لي زور نك مرال خنافس
1: أيوة الخنافكر بس أم دخوازن أنا بما أني يعني أفتشتا وتشيكر أم دخوازن أم جي أهلي خورقش هابيجين إني بني يعني هم بيحسيان نغلطي هنهار يعني نغلت من هالسر تختول وخفاز بكن تشتهر نركت دركت تشتهر نركتي بكون الحمد لله على السلام يعني يقولوا شيء ترق مرو بآخرة هقول لك هني مهملا يعني أهمال نش صالحية مروري نش صحتي ونش حمت تشتير أهمال نباشي يعني
2: كرك تلي كامرة بإيش مرة الخوب برسكاتش ما تلي كاميشة بسبب
1: أيوة.
2: بريز عبد العزيز بلكي أنا هناك التجوه داريت كن كسيكو عيني أعراضي بترشي أبويا بلكي أنا بكسي كده جرشيد وباخد هناك إجا تجوار ده بيت شي رسالة تجبو واكسات شيء
1: يعني ايه بوار تشيب يعني
2: نفس اعراضي طب وار تشيب ويا
1: يعني وقت يقول نفسها فان اعراضها بوار تشيب اني قرك هن راسا لخو سؤال بكن سر تختوري طبعا ايه قلبية بي يعني مثلا مضايقة بكن اف مثلا دفي انسان زواد بي راس ضغطة وينا بشاف ليه دخي ونوشتر وقدر بكي دي ما وليه دخدش من نفس كيف شافت حسن بو بو بو بو بو بو يعني تنكار ولو تتمشي بهنا تتشك دي بكسل أهمال مرور تشي دي بي يعني أفتش تناك وقت دي أعضى أعراض أنا راسها نرخو سؤال بكسر أي قلبي شخور سفتوير كي تشيك جمعي قلبية ويجر إيكو دوبلر تشيكي صورت هي علم طورية نوك بري يعني فورا اشترد كشفين يعني وحرقنا خوشي كرن دبي بصراحة يا معالجاوي قل كي زحمت دبي يعني وخاصة نخوشي شكر
2: راست.
1: يعني أم حذر أنا يعني جمع خط أحمر أني نخوشي شكر دبيت نسكني يعني فورا ويروجي أز هاتم تشتك مفتنا أبو جمال يعني دركتم أز هاتم سوكي أز شوم مديك أشكاب تشتك دبي والله أبو جعبي تصور تكر صور مو هاتم قو كاشتا سويت كي بقرم هاجم السويت قلت ما شاء الله أنا قرص كروت جعبي متشيب آدين روجي فورا نقر أدراسنا شو مقام شو جمعية جعبا
2: قلك باشا
1: والحمد لله قلت زوهات باشا وزولو تشجعيني بتزوهات لأني وقف نتيجة يعني قرمبوني تأخذ أقول كلي يا ما بشك نقوله الجعبية تكتن نباقجين
2: وقت تقول يعني إذا عراضي كبتر شبون حفت رجاء حطات نحشو جم دكتور تباري خدا جم دكتور إجا تلمال إجبر خوفته تشلو تدر ما ندخوار تشتك ندكر يا تأو عرادان
1: والله أز بري فتراكي أز الحلبي تشبون سر تختور ولو تشتكن ولو مرت شيء يعني بسيط ويشاغي نقل لك ولو يعني ما بشتغل ولو دقطة برند بو دلي من اللي يدخس حبيب بن زمان دابون ويشاغي وتحبكي قول قلت تشتي ولو بتر شيء وتحبي بن زمان بخويك اي وقت تقريبا او حفت حشر وجانا محر جاري حبك ولو تكر من زمان يخذي يعني ولو شيء دبو بس جار دي بدقر يعني جار دي بدقر يعني
0: قال لك سباس جبوته وهاتنا تبريز عبد العزيز علي كويك شخلكين باجاري عمودية سلامتي بجبوته وخدي تمني تدريش بك تحر دمجي تلسر صحتا خو بساعتها تقل لك يخوش بك
1: وجي قال لك يخوش وام قال لك مشكور جيفان تشتيق هون دكين وإدارة آرتا وإيرت آرتا قشتكي جبتوكي وحياة مزني وام قال لك مشكور وساعتا وقال لك يخوش وفات تشكي هون قال لك باشي هون دنشرين العمودية دي والدنيا قش صوتا والسمعين
0: قال لك
1: سباس عم دخوازن شعب يعني فداء لشعبي
2: بيبي
1: قص زمني أول والآخر يعني ساعتها خوش مالا
2: قال لك سباس ساعتها تجي خوش با تمن دريج با مالي أفابا قال لك سباس بريز عبد العزيز علي همولتي كي باشاري عامو دي إيرو لقال ما بول استيديو سباس بوش يقهداري هجاو دلال سر قهداري كرناوه تاكل يا داويج خلق ما يا إيروج بو هوالي من نبيل سفوكا مدكاري برنامي هوالي ما محمد صالح لكونترولي بو أزو هفكار خوسي دان حسين وأجي ديانا شيخ مسبوم أم بو وربون حطاني سبا بمجارين ديتر لهي بياما بن شادو بختبار بن بخاطري وا

0: كده تمو جرى فروتات انا نو سارفا باري تحكمي سعر ودبي
1: يعني الطلب هذاك عرضي برا
0: عرضي براري
2: بالضبط نو بيرج لجني مسخول ولا ما نهوكو تقريبا ساكنيه يعني عين مراقبه كان ام او كان ام يا تشنا انا تدخل دبن بس بشكل عام ام بي تنسيق ما بيني
1: وبين كيبو لجني وبر طبع كيبو
2: بر طبع تموني ما بو
1: طبع تموني
2: وبر اري سقط ام بي غرفه
0: تجار
2: غرفه تجار اري طبع وربو ورجي طبع تموني تنسيقك ما بيني ما ابو سبي اسعاره ان هو بينه حمد قوتي يعني أسعار إنه شوكر وإنه موبيني ما موجودة طبعاً أصناف تيده هنا. بقولتنا ما بركضي. أري الصنف تيه كوبني دائماً ممتازة.
1: ممتازة.
2: أري سبي خاطري كروك مودري وما مرة خراب نبيش. بيرك أبي ملتي ما موجود مثلاً أبي يعني مثلاً درجة ديو دخو إيه سيو دخو إيه شورو دخو إيه ما ممدا ممتاز بجمال نومش.
1: ورقة راست.
0: أري راست.
1: ملتي كوبني ديو بده مراخلي.
2: لا أبداً حنور. تري ولا حنور كورندا جمارة وينه ورا ما ترسى
1: ما ترسى
2: أري جي ما ترسى سعر خوي مناسبة خوشك تفروتن بوك تفروتن بس كوي دورة به أبي خي جمارة ماشينا
1: أري أري أري
2: معروفة مو مستحامة
0: بداية واسط بوما نومشي مو مستح بداية ناي برنجي بي نومش
1: بني بوش خواه
0: راست
2: راست ملاتي ميجي وارغول حاس كي
1: ملاتي برنجي بداية برنجي دخواه
2: أري راست
1: راست هوني هساف أس باستكم ساعة وخوش سر كفتنش بواجي اری اودساجی الحمدلله یعنی به کدا و سر و دست و کسکا در باسه مرده به ملتی ما پیس سکنی
0: ساعت واجی خوش به گانجی که جنم قبول دکن
1: اری
0: انتم جوازن ملت را ملت چه در جنم جوازن
1: اندامی سوقل ها به شکل عام سلاوی مجگان را هنه ساعت وان گلی خوش
2: خوش
1: به جیش کارا
2: ام جی سلاوی مجوار را هی و جملت را جیجی هی و بینام گوتی لجنی سوقل هال وکری ام قاسی عین
1: أري
0: ما بيبي ملتين يا
1: أبو خش مرة والله بنعم شو خذوا السلاط ما دقرن كاسك تعرف من هذا ميدان شد كم ساعة ما هو خش ليش شو هيك إشكاله حمو كاسك وحطه فيك الكل ما قدرت كذي كوماند شاندجي سلاف ورزداريش بواجه ساعة وجه خش مبين خير وخش دا تا خلك كده

0: ما بارخ بدن تختاري داروني الدكتور محمود بدر خان أو بمريال سر تليفوني مبحثة مجارة بهستنا أوي نخوش جن خوشية كيرا چو مزمن بي چه نباش برولة معلباتي وقراكي أو تختاري چاوة علمي وي نخوشي بك ويانج دباب قراك نكجي جازيدة ترمش تختار ناس بكن لسر تليفوني بمري دما تباش با
1: دم باش
0: قالك سباس سرچاوا دکتور محمود از جوان نخوشین مزمنی نورمال دست به بکم بحثا شکر بکن بحثا نخوشین دل بکن اوانا چاره جوان رهیه ام بحثا دغتی بکن گلک مروف هنه جهر نخوشیه دو ترسن ایجا دما گوویه که دی بهیزن تنره یعنی دی جهده روشاوان تی گوهرتن بتایبت اب نخوشیاناجی پرانی آوان تنره دریا صدفیر درد که و ایجا گره که یک چاو علمیوی نخوشی بکن
1: دسپیکی سرچاوا نخوشی پرگویه و جوان کاشی نخوشی امبیشن ای دودریج یا نخوشی کبناره ای مزمن ای کرونیک نخوشی گلکن یعنی براستی امبیشن نخوشی وقتی شکر ضغط نخوشی ای روماتوید ای مفاصل ای غده ای اندوکرینولوژی تابعیوان وكي تجي نخشي امبيشن خراب يعني امبيشن سمستوى سينجي هيك تليف يعني مثلا السلب يعني نخشي سرطانات بشكل عام بس اكيد بي يعني منو بزانه انه اي نخشي سواء جنه بي يعني كم بي يعني كيف نعربي كرونيك بي دوی این مالی مالباتی یعنی پیشگیری بکن لوی نخوشی و زانبین دائم چو پیر بدو بستی مثلا اول نخوشی هان هی مثلا او نخوشی هان هی زارو به بیر نابه یعنی امرین چوچک به دوی ناوی دانستندن یعنی جدایی جبر یکی مثلا وقت به خورد به یا بعمر مزن به یا کال به دانوستندن آمال باتی ویبو پاریزن به هل مثلا هگه درمان جیر تختور دانید به وقت به التزامی یعن وقت به فتراغ جیر دیند به التزامی پی بکن و جبر وقت به سردانا تختور جی او جی وقت به درنگلک که به دوختی خواده به میعاده خواده به و ای تختور دی یعنی ایرکی وقت به انو نخوشی مثلا جا اهل رو بیجی یا شوی کسی رو بیجی انو اف چن نخوشیه مثلا اف نخوشی دیچاوا پیر بدو بستینه مثلا ام بیجی نه هگه خوابو پاریزه جو خوارنا یا خوابو پاریزه مثلا جو درکتناش دروه یا مثلا کسی دمالی ده ای مثلا ده خوبرا ده و باب ای دمالی ده جبوکش هف و نک هفن یعنی ابایا وقت به شهر یعنی شهنازی او مثلا بوام بده ناس کرن انو چاوا پیر بدو بستینم
0: بله دکتور تختار وقتا گو تحلیل دبینه و ناز دکه افنا خوشایا تشتک پیفتن نبو تنی هاتیش خور تحلیلک چی کری یعن شکل پی کتیه بچتن سوکت نروی تشکی گران در کم از بیتر انا بحثا نخوشی نباش ناکم بحثا نخوشی دل و شکر و اف تشتی گو تا آنین سر زمان دکم گرک تختار علمی بی نخوشی بکی یعن جمالبات یر بیجای جمالبات دریا خوره او دکارم بیتر او زانم بیر او شابی نخوشی چاوایی چه قیسی دو ترسه جوان نخوشیان او ایجا علمی بکن
1: ما مستعزی تشتکی یعنی تشتکی هی انا اشحقی ای نخوشیش ما فی ای نخوشی گزانه به نخوشیاوی چیه او نخوشی خان طبعا وقتی که واقع مثلا سردانی تختور بکه بتنی بتنیا فرقش وقتی که واقع او مریف خواه یعنی کسی مالی ده یا مثلا دوست کی وینا پیره هر سردانی تختور بکه بس ب یعنی دبین وقت به مثلا جیر بیجی یا جیر نبیجی أبي حقي نقصه.
0: أوي أوي جمال بات يربيجا دكتور. آه دكتور جمال بات يربيج مال بات دري يخرج وين أخش يربيجا. وقتها تختار بيت تحس آه تختار جراند تري صدمة مستري.
1: إيه نزام هلا هكذا سر نخوشي بيجي نخوشين موجود ببجوك يا نخوشي سر تشكاويد مينه بس وقتي قام
0: يجي يكير بيجي تختار يجي يكير بيجي والله راه يدلي تسيحة بقرطينة يويتشلو بك يعني أو جرك تختار بيجي يان جرك حتى بكيماني وكان أنا خوشين دل دكارم بأجلين حتى عملية شيء بكن أمي قصري شيء بكن أمي ولو
1: زانة يعني أمي بقرن إنه مثلا زانبونا زانبونا نخوش نخوشيا ويلي چي يعني چناوي نخوشيه يعني وقت بي دياغنوز تشخيصا وينا چي ناسكر وحقي وي بغض النظر عن اي مالي ما مالبات يا كسي دن اوي جوارد ويجين حسب وقت قباق او يعني كي بير هر سرداني تختور بك بس ما في نخوش گنوزانه به نخوشی هاوی چیه بغض نظر انو چی نخوشی به دور دو چه اعتبارات دستینه وقتی گاوا اب نخوشی هانه یعنی واعیه واعیه بیر دبه یعنی زاروک مثلا بیر نابه نه یعنی تجیر بیش نبیشه سر نخوشیه یا نخوشی هاوی دبه هنک مزم پیره بینش بخاطره گه وقت به زانه می چاوا مثلا به نخوشیر بدوبستین چه درمانه چه مثلا اجراءات آبکن بس به نخوش مزم به یعنی بیرد به هم بیشن عمری وینا آددوا گه ذهنیان هم بیشن یعنی ذهنیان یعنی وقت به انو کار قرار بستینه کار قرار بستینه غینی انو حالات طبی هنه بلکی نکار به او نخوشی هنه قرار بستینه البدره يعني دبي هناك أهل جوار بيجي بس ما يفكرن إنه نخش دائم أو دبي زانبة أنا مروك أربع أجلينة تأجيل كذي تجير نبيجي أو مثلاً حسب نخشية كارجيرة هيدي يعني مثلاً حمد شديد جلسة كيد نبيجي عاد دوا مثلاً جانا جي توقيت إنه تجير بيجي يعني وتجي ببرسة إنه مثلاً أنت تخازي سر نخشيا سر زانة بيجي نخشيا تيجي وتخازي هن كتر بين وقتي كأشتر بيش يعني وقتي قاوا جن نخش وبقادرة بالغة راشدة كارة قرار يبستينه أنا أذكر
0: أنا
1: بس يعني بغض النظر إنه شنو نخشية جما في نخشش حقي نخش إنه زانة بيجي نخشيا وياه جبر أو كارة مشاركة وقت بي أمبيشن إنه وقتي جلسة هاب إنه كا مثلاً كسي ده حاضر بوقتي قا باجير بيجن وشو مثلاً إجراءاتها يا مثلاً لاحقاً بستينن.
0: مالي.
1: يعني أو بالنهاية أو صاحب القرار.
0: مالي. آنها نخوشی سر نخوشیر جهایی یعنی بلکه ای شکر ای دل پی بحسش بگو دورا کاره به پارست نخوشی بکی یعنی نخوشی شکر گنزم شکر پی رایی یعنی که ای چاو خواب پارزه که ای چاو الخواب قاتبه لما بست نامجه وقتا اوکیلی که پیشی بو نخوشی نه هم گرانن یعنی اگر ام بحثا نخوشی نباش بکن او بویا وک مودل که ناف تختوراده و نخوش هر تشتك بيفت نيه وجنش كيف نرى ابن خوشي درت كافي وجهد جير بيج والله سرطان بطريه افنا في قلك يقران براستي اجا جرك تختار علمي وين خوشي بك شخب تايبت دي بيجن يعني او حالا نفسي بشكش درمان كرنير
1: ما مستنزم بموديلي اخنا
0: قالك جارا منو دي بهيزن ابتصالي داويدا از بحثا تختاري شاميدكم يعني بقلك خلقك تشيبويا
1: ادش تربیشم تشتک هی انا وقتی گاوا گنا خوشی گرام به خودی نه که مثلا سرطان بنه یا مثلا نو مشاکل دل هن وقت به یعنی
0: زحمت
1: او انسان هانی بالنهايه امي بقر انه ما في نخوش او قدي قراريه او بخواز مشاركه وقتی گاوا گه تختور جير بيش انه فلان نخوشي تريه گهن هنك حاضر بن بيره آدم وقتی گفته جنبيجن نخوش نخوش واعي به يعني قارب قراري بستينه او يعني او بيش يعني تحدديني بس بالنهايه بشارتنا نخوشي نخوش شي نابه تجير بيج توينا نخوشي اخو زانبه چيترج نزانبه يعني نخوشيك بشارتي يعني مثلا قصر نخوش بشيرن اهل والنفرض نه معروف اي مال باتي او بيزانب نخوش بي نزانب اف اف مثلا وقتي قوا در مراجعات هذيك يا تحاليل يا مثلا شيكا وكنوكش قلق قلقك مزمنا بيجي جمنا خوش شيدك يعني وقت بيشتي مثلا تشخيصي وقت بيجي جيانك توتر داعيشي بالتالي وقتك تدير بيجي شيدر تجيرنا بيجي هذا الدواء أمي بقر إنه وقتي قوا قلنا خوش وقتي نخوش تاني بالتنياس داني تختور بكل في الخيارات تنانا يعني جانا جي مثلا نخوش دور الجيكي قابا كسبير نره يعني اي تختور بالنهاية وجوابك اي بدي في نخوشي أنا أذكر يعني يكي مثلا هاتي جم تختورك جير وقت بي بشتي استقصاءات بشتي تحالي بشتي أشعاء بشتي فحصي يقاب مثلا باوريك إنه مثلا نخوشي فلان نخوشي بيريه دالي وش كير بيجي وقتي تنيبه يعني الويدري مجبور جير بيجي
0: وقتا يعني تنيبه اللي قالك حالات چه بونات نريو يعني كساكو بري خويي كساكو خوا خويي ما بيهيستن جي چه جي تيغوتن دكتور دبي والا تشتك بيفتن ابو حطاني ناسكر اهواي جات نري رو شايفة تقارو الباشت كيف
1: نا الفيرز عمنا تشتكي از اشتر مجالي نفسي بيجن
0: تخوازي مجالي نفسي امز تخوازم مجالي نفسي بيچاوا علي كاري بعلاج يردك
1: تمام الفيدري منا وقتي قابا قام بيش حقي نخوشي قزانبه يعني بجميع الحالات شن نخوشي بما فيهم النخوشي قرا ابيك اد دوان امي بقرن انه وقتي قابا يعني شن نخوش قابا نخوش ام بيجن يعني بعمر يعني مزن بي يعني مثلا بيرور بي تناسكر يعني بالغ راشد ام بيجن يعني شير بيجي انه مثلا في بتريه برا مثلا اوجي حاضر بيش بو قزنا خوشيات اشتر بيش قابا مثلا او هنك ابو كلين انه از مثلا ناخوازن برا بريمي درباس بي بجير بيجي تناسكر يعني دورد نخوش نخوش او يعني او قراري دستيني انه تاني يعني مثلا اي دي بيري بس بجميع الاحوال شينا بزي بشيره ادن مختين خوش اي تختور يا يعني نخوش مثلا نازكين انه خوش واي فلان نخوشنا لبيدري صدمه شي دبي لبيدري قلق شي دبي لبيدري مثلا هي وقت انزعاجك شي بيبي رايح حالك طبيعي يجي اي نخوشره بيشتي قوا الناس بك طبعا حالك طبيعي شاوا طبيعي وقتي كان بيجن انه يعني انسان قواعي بيج انسان مثلا بعمر به انه نخوشيك هي ام نخوشيا هاني يعني وضعي ويني ام بيجن اجتماعي وضعي ويني صحي مثلا ام نابي تسر محكي بس انه مثلا نمط حياه تيج وهرتن تناسكر بالتالي اف نخوشي هاني ويقلقك الجم تشيبيبي ويصدمك تشيبيبي هي اكتئابك تشيبيبي او امرك ام بيجن حالا واردن بيشتي ناسكرنا نخوش جي نخوشيا ويره او تعامل بيردبه او نخوشيا هاني او درجة يعني درجة معينة يعني هي مثلا متوسط بي الى مثلا سفق بي الى شديد بي حسب چه نخوشيا هي وچه طبيعتها قوية يعني نخوش بنهاية نا دروجة تشخيص جيرهاتي يقولتن او كسي هاني يعني حالاويني نفسي امبيجن بري نخوشيجي او دمساري نخوشيدي يعني تي قيماندن وانو كا مثلا بشتي تشخيص هات حددان انو امي جير بيجن بس دور متابعة جير دوي جبر او كسي هاني يعني مثلا كسن هاني نخوشين بوارن بري قف تشخيصة هان مثلا ابن نخوشياج امبيجن يبي حدد عندن أو مثلاً شيء بيبي. دالي تعامل وانار وكسارة يعني نوع دي يعني بتشكي وقت بجداية مختلفة جيش كسيدن. يعني الفيدر تقييم خطورته مثلاً أم بيجن. افكار مثلا هج نخوشي اكتئاب مثلا افكار انتحاري شيء بنيا شيء نابن هج قلق هب اف قلق هاني مثلا هيا كيا درجه طبعا نخوشي ندن او شيء مثلا السربي اساسي تقييمك شيء دبه اد دوا تعامل بيردبه اسيا امبيشن يعني هج فعلا انه اكاديمي مرو بشغله انه مثلا نخوشين نقول على جران هنا يفضل مشاركة حالي بتخدوري نفسي ربكش بو تقييم عيني نفسي دوي فترة دو فترة أبدور
0: أفايا لغوري يعني تقول حسبي أوي قوك بيتر استيعابا وينا بش بقو ألي كاريا خبك نخوش بخواه أو چاوا دكار ألي كاريا خبك قو خجويم أزمي درخ دكتور يعني حالات اكتئاب بشتي بين خوشيه بلكي كيم بويا انا كاولو هناك او تشان زيد بويا لهيد ناف خلكي دبراستي وتاثير العلاج تقول لراحت يا واندك
1: ازي تشتك يشتر بيجي مع زي تشتك دورد وقتي قاواك تشخيص سر انه تجنا خوش ربيجي جبرت شم مهمة جبر مصداقية مهمة جبرت يعني او حقيقتها
0: بلي دكتور
1: هو واقع يعني نا شينابي يعني دبرد مرو دروا شينابي مرو بأبنا خوشي بسيطة شينابي بأبنا خوشي مثلا علاجة ويتنية يعني دبي مرو أملي جي بدي دبي مرو أنه مثلا أنه باما شخصا ولنفرض أنه سرطان هاي لا سمح الله نا باما شخصا دبي أم ناس بكن الحجم ويش قايس وقت بي مثلا درجاوي شقيس خطوات بي مثلا خطه معالجه شاوي
0: وش في دي الدكتور وي افا تشفي دي لوين خوشي بك او حقيقه او حقيقه وش في دي لوين خوشي بك ما طالما هند بيجن دورا غريكي تختوركي نفسيه شبوك ميوجوي يعني شبيشي دي تخن وي مازقي وي تعدي
1: لفرت شتك هي انه دي بقى انه او حقيقه هاني وقتي تجنا خشر دي بيجيت لاحقا او قلقا جيب بوقتي قوا قبيفه شارتن او لقا او قلقا هاني تفادي دبي نخش هناك بقلق مستمر دام بيجن انا اذكر ادوا زاني شلو تعامل بير بك مثلا انه متابعه بك جبنا هاد شخص عندن وخلاص يعني انه خلاص دائما امل هي دائما انه متابعه هي يعني عم بيجن سر مستوى سرطانات قالك سرطانات وقتي حالي دي معالجة دبو متابعة دبو وهنك شو أنا نسب شفاء شي تيدي قالك يباشا
0: أها وأو تلو آلي كاريا خوابك دكتور يعني وك نخوش
1: دفرد نخوش يعني نشتر بيجن عولا وينا نوعك صدمة هي نوعك قلق هي نوعك اكتئاب هي أف حالك يعني واردة بس تيجا باق نبيزانة مثلا كار مشاركة بهنك أهلي خربك أو مثلا أو أهل أو جي موجود عند وقت تيجا باق خبر جير تيجوتن دبرد إنه مثلا متابعة بك مثلا في حال هذا الشخص عندن إنه كا مي دور شاوا بك مثلا إنه مهين بأكدين مثلا إنه فعلا أب تشخيص هاني وقت دقيقة نهائية يا مثلا مراحل بيتشاواني يا مثلا خطاع علاجي هلا مثلا جراحي بي يا مثلا شعاعي بي يا كيماوي بي يا مشاركة وانا قفرة يعني أبايا بيتر قوتي بالنهاية
0: قال لك
1: دعم أهل بي يعني لازمة ومتابعة لا سمح الله مثلا بيجن تشتن وقت بأفكار نباش يا مثلا دبرد إنه قلق مستمر دوي شغي مثلا يعني مشاركة تخدوري نفسي شي دبي
0: قال لك سباز دكتور تشكي زي دبك كرمك
1: بطاضة ويكي إنه دايم إش حقي نخش يعني أو نخش يجيب واعية وقت إنه قرار قراري بستينة شينا بمروجي بشيرة إجبر أو نخش بالنهاية أو صاحب الوقت بي يعني معني بيه قاد دوا انه او كاري مثلا ترتيبات اشخر بك مثلا ام بسافر ام باموري هوني وقت بحياتي بضغطيني وقت بقرار كاري لحالي خويا مشاركه باهلي خور بستيني
0: خدي دوري جهدارة تبع بقال لك سباج بوتو تبلي بوناتا دكتور محمود بدران سباورين خوشين دروني او بمرا بساعت خوش زور سباس.

0: ده دسبيك ده ما بحصى باي زيكر جو إيروج باش جماد أو سرمام دو كارم بيجن جسبهي داروك تنية عورة تشيبويا نوك أو روجين درباس بوي بتمامي إجا حردم صالك تنر بي دي في نوي هنا دهندري مالي ده دروي مالي جكسا يتيا مرا دست بي دكا يك جي جلن كامري چلو بك مرا دست بي بك آنا جلي إي خريفي إي باي زي دردخ إجا تميكي ما يجي هاي تنر تبري خوب دو بازارة تبكر إجا قلو البازارة حاضر كرن چاوايا بضاعة هي تنية أسعاري صالوي چاوا بمطايبت بشتي بلندبونا مازوتي خديا محل كاش باجاري قامشلو أو بمريا خانم إيفا الهاشمي لسر تليفوني دما تباشبا
1: أهلا وسهلا سر چاوا
0: قالك سباس إيفا كرم بك سباس بو تبريبونا ده
1: دست بكي سباس ياوتكم تصاور بي جبو تصاور بي جبونا اوتليت اما ايفا اوتليت راست ام جي جولاي ام دست بكري جلي بايزي وزلستاني اني راسي بضاعت اما الجمعية بضاعت اما مشكلة جناي ازلام هاي ازاروك هاي جلن خفن چانتانة راستي از
0: د ايفا استخوازم يك يك استخوازم ناس بكم برسو برسف تقوت و جلي بايزي حاضر كرنا وش كان قد حاضر كريا بدعاقه وعرض كريا
1: با من هدس بكري في ايرو درو بدعام الجمعية ما بدعاقه ج ماني مستود تعيد الجمعية
0: أبي دعوني كان جي فاكنوني عرض بكين ودبين طلب تشيبوي لسر بايزي وجليوي
1: راستي بتشكي جو غيري وقود دبينه راستي قلكي زاروكا دعوتكن جو بتشكي جمدي و جبو زاروكا تن دعوتكن اف ايرون هدرو مدس بيكرية يعني ايرون ان شاء الله مي زاروكا عرض بكن دعوتكن قلكي جبرقو جو بربايزي درانا
0: قيمة الزنية وام سرمينا حسن تاني زاروك
1: قيمة لوبوية
0: براستي زاروك اوي قو بيتر زنونا خوشت كابين نازك نجبر ولو تمي مرود وان دي تفكر
1: داري والله براستي
0: ايفا ام بداعا خوش كده كيتين ان ايصال بداعا چاواي موديل چلوي
1: راستي بداعا ما امش اماراتينن تايبتج دوباي جمار امتينن موديل ماركات أوروبية بضعانة تشكي نهن طبعا وإقبال سير هي يعني الأوتليت الجمع يعني ملت قلكي بضعامة عجبينة كيف هو قلكي جيرتي وأسعاري ماجي مقارنة بأي سوكر قلكي باشا يعني مناسب جملتي مرة
0: مالي. مخملين قطنين تشنه مثلا تشكي دركتنين إي وآنين إي خوين
1: ادناف هفدن تشكي خوينه ايدر كتنينه فستاني سهرانه شاكيتن نوع قلكي يعني ادناف هفدن
0: مال او ايصال ون وانيه ون ديفيجن انا كاج انا دو ذا سبيكر يا وحما اعمار ووكيد لجموهنه ايصال اسعار تشوانه اختلاف كتيه يا يعني ناجوده كتينا برا اسعار ايصال وبار
1: راستي سعر قلكي قلكي برمزن دورتا إيصال وبارديه تم بضاعة خوش خوش

0: وقتات طونة كيبين نوك هذا أو حر جمرك سري طوني راد هيجي
1: ريرا جيدي بس إيما أن بضعاخو كامل بفرتيني بس أنا محلات مثلا بلكي قياساتها تيني تأثير الوادي ببضعاخو كشي بفر ناينن فشحن يجي دافينسر مصاريف يجي دافينسر فتأثير الوادي إيما أن بضعاخو كشي بفرتيني أو تأثير أولو قلك مظن يعني تأثير بوي بس نوك آد نعبرا سوكيد
0: قطع الجموة بشي مثلا بدلي خوي إيه زاروكا حياة 8 ضحصة
1: سر هفران راسي هاي دولار هاي بته دولار هاي بدواسة دولار هاي بازة دولار هاي سر قطع عيد من سر جرام بون عيد من هنا كان سي قطعنا هنا كان دي قطعنا هنا كان هندري قش فروي هنا كان هندري نفروي تناسكر
0: مالي
1: يعني سر هفران
0: إيه مزنا أو بتشنا مثلا فستانكي سهرة يك بخواز بكرة أو شو كتدا سبيت كحياة قيسي
1: فستاني السهرة الجمع راسي يعني بهي بده دولار بدوازة دولار بازة دولار يعني إيه قلكي قلكي جرام بالجمع تشل دولار يعني إنه يعني إيه قو قلكي قلكي الجمع جرام إنه يعني فستان قو قش شك خرز بيقولوا يعني دقي حد كيماني دقي حد شيز دولاري كيماني يعني فستان قلكي نادر ما بنيولو بوي حشيز دولار يعني فستاني مني يعني كم أسعاري كم
0: طلب للسر فستاني سهرة هاي يعني يصال داوت شاوانة
1: قلكي يعني قلكي طلب سر فستاني سهرة الجمع هاي فساتين الجمع قلكي خوشكن وموديلا نهن وإقبال قلكي جن قلكي تنش فساتين سهرة الجمع دبن
0: مالي يصال موديل شاواي
1: إقبال قلكي بخدي موديل دانتيل جورجيت استراساتن بلكن يعني ناف هفدهن
0: إيفا صفحي دي شوبين دبينن قال لك دا سبيش خري مبادرات يوجي هناك تكارجمر هناك بحثة مبادرات عبك
1: راستي أم قلكي آلي كارم بملتي خورة مبادرات ما تم مبادرات الأوتليت قل كي شيء كن مثلاً بار ده عفرينة دو ناس حني موانا هاتن بمج أوتليت يعني كده هات ما قطعش دتان واج محلي حر مثلاً سري مالي شخص بانا حر شخصك ما قطعك دتوانا يا ما خف دتوا يا كن زبا يا بنطرون با يا حر سري شخص وش الله فيلو مجموعك مني خاص أمني أوتليت هي أونلاين طبعاً أم بضع أخذ سر عرضكن أم دويدا كده أو أشخاص يقول لك أريكار ونمر دوستين هفالين إيه أوتليت إيه منه ما صوبة قدماندين ما محل قورة شاكيد وانطرون ما قل لك شوار قدماندين ومبادرات مين تجي هني مثلا دعيدة ده مبادرات عشيتكن عيدة بار ما بانطرون دان زاروك شهيدة قل لك بو إيصال آخر مبادرة جمرة أنا ما تشل شنطة تفل وعزمي مدرسي دفتر قلم حاي براي مجوار خصتي وما الجندكي زاروك يناولوا محتاجون ملوا وزعت إن شاء الله دريمة فكري جواري ونيجي من مبادرات أبكن إن شاء الله
0: ساعة وخش أف بي دي في دبستاني جي الجموع هنا قرطاسية وشنطة وغرادة قوكري
1: قرطاسية تنين ما شنطة آنين ما جمخوا قرطاسية آنين وما خصم شنطة دم وزعت
0: شنطة وبتقيسين مثلا إيصال طلب هاي السروانجي
1: بخدي شنطة طلب سروانا هبو سر هفرهن أوجي 10 دولار هي بده دولار هي
0: مالي قال لك سباس جبوت او تبليبونا تا شواب مربو جباجاري قامشلو ايفال هاشمي خديا محلك محلك اولو رنگ رنگ قال لك تشتي دناج يزاروك هذا سبيت كن حطاني اي مزنا حطاني اي جنان يعني بحمر رنگ خبراستي قال لك سباس جبوه وكداوه وساعتاوه خوش خدي قوتي بودا ايفا
1: صغربي

جالك سباس جبوا جهدارين أرتا وجهدارين برنامج يا رب يعزيم بيا ويم جهان داو يا خلك أخو ساعتها وتبدأ خوش ساعتها هوالي مجي خوش ديانا شيخ مصر كنترولي وهيبا عبد القادر أجيد الدايوس بورابون بمين تخوش يده بخاطره.

سلاف جيتشي اين كرمنج سلاف لخاكا زيتوني ولوغو داري مين دلالهم بخير هاتن خليك كنوج برنامج راديو عفرين از دورين علي دبور بمحيا داويا خليكي هن هرهبن وبخير هاتن.

قدرما راديو عفرين ساعتك جعفريني وبو عفريني يلي سربيلن رضويا أرطا ينطو نه نقطة بين جخلكا إيرودا قلك مجاري مهانا أميج تشيروكا عردي بموسمكي داس بي بكن كو برهما كجكفن بالعفريني تينا چاندن أو جي توتنا كتابت نهاد دما زوهاكرن وراكرني ديا بشت رجيب بكون بزانبن عفرين نتاني جيزي تونو چيانا عفرين خاكك كو بقلك تشتان برهم دار تايبت هجرس بحصا دنجي خوش بكم ایروجی و خدیا دنگی خوش بلبل عفرینی مفید حمد میوانا من به طایبت راستی جی بوی دنگی خوش, خوش وان کلامان دریم رو خوش دکه ایجایی رو امید رو پلا دیروک و فلکلوری ده یا دولمند بگرن و امید گوه بدن کلام و چیروکین باو کالان بمره بمینن.

0: دنگل دنيبة وهرهبة قلك يخشبو تعليق اشتر ناين نابيجن بچوكا نرمكا نازكا دنگك يمازنا
1: صاغبي قلك سباساتي دبيجن يعني قلك دبيجن انو في تماني خواه تفان تشتا دبيجن يعني تشتكي زحمته لي مجار نتمنى مجار تشتيكو ما جيان كرنا لي جبر بلكي كوش بر كرنا عفريني هشتكو أسببم كسك جالي هنري دباش الجبر إيش وخمجيني ودسلات داري وان إنسانا إيشين اللي إنسانا مزنجيتك يعني بريم قلك إيشيان لي هيفياما هبو تمي مثلا ام دقامبا برخودان دا ماجيان تكر حفت سالام دبن چادر ادمان لورجي ديسا ما كاري خوي هنري تكر ما تقول شبو عفريني شبو كردا كأم خوي آلي هنري دو بيش بخن يعني وي تشتي هشتكو ام يعني از كاري خوي هنري دي قلقي باش ببم وزاتي وي تشتي جستكم يعني استخوازم باش ترين بلم يعني
0: هل بتا ايش وكلو كسر على سر كسري مروفان مزن دك ليه دبوكا تبويوكا يامن
1: بلي
0: تنما عفوني تشتغلش بلي دولوية
1: نا تديت يعني أم عفريني طيبة من دي هك ما هي أم دارن كيجان جي أم زوفير دم بلي يعني حما عفريني
0: كزيرة
1: حما عفريني ولون يعني أنا ها زهر مالي بعفريني باش تغخف
0: دندك
1: يعني نظامي دندك لي تغاكو أز دبينم كو هنك جي دفو كوان نو كيام ب دسبيك جمي فهم نتكرن يعني أنا هنك فهمتكن دسبيك يك جار هوالي مي كوما بهدور كاري هنا ريتكرن متشتك دقوت فيهم نتكرن يعني دهشتكو أزقلكي باخبم فأو تشتهشتكو مقو أزي خوفيرمكم قوهي ما إنسانا جي فيرد بي مارو فيري سر هنه قوتنا دبي وزاتي أف كردية قو أز داخبم كرديك حمك هس جي فيهم تكن يعني زاتي تكاري هنري بكي دوي كو تشاوا بي قو إنو زماني تحر كس فيهم بكي
0: هل بس
1: جيبروي يعني مخواسكو أز كرديك باش باخهم شبوك حم كرد حم كاس مفهم بكنش بار عفريني تديت حركة سفهم ناك ودفو قامت دفوك قلك عجيبة شبوه كاس بيتر فهم ناك
0: نكو عجيبة خوش لطيبت ايه دفركي لده ماكو ده بزمانكي دار زاراوية كرمانجي هركس قدار دك بادينية بهتر از بجم يعني هر دشتامة يك مفيدة تخواز بيه كدري تمنك بچوك بي صالية دن بيجيك مزن دستري دخواز كدري بسكنة
1: وك أستا هنري تدبيش بخوا أز خيالي مقلك هنا أز توازم جالي هنري ده يعني بهنرا كردي خو بجينم أستين قلك مزن يعني نتن استرانا بيجم نتن جنك وهما مسترانا قوت وقهداري مكرن وشو أز ناخوازم أف كسبم أز توازم دنجي مديرو كيدو بمينة دنگي من دنگك افساني اف خوني من يعني ونتنيج علي مدي يعني استنسترانا بيجم وخاد استين بلند ببينم استخوازم حمجنين وكمن حم كتشكين فيتاميني دي كو تشتي كل باوان هب الدرخينن علي هنا ريده از قالك حستكم اس كسكي ببينم جي از خوازم پشتگیری بدم وان جبوکو ام به هفدور هنگ تشتاب کن زاتی گلک تشتی موادیتن جبر اکیبا ما باشه جبر اکیبا ما همه کچکن ام تتمنه کدن ام همه این نفشه نون ام به هفدور کارت کن جبر وی کاری ما باش درد که و اتی عجبان دن
0: و جبر کنش کاری خوشی حسد کن
1: بله حس کرن یک و مجيه ما أم لهفدكن و هستي ما قريداي هفدوني يعني أم هفدو باش فهمتكن جبوه أكيب و كومبوين وحسكرن و هست و رح بهفدور ببيك هلبت ويحم برهمين باش دركبن جبوه أجي تخوازم قلك تشتان نتاني بكم أم وك أكيب أكيبا مجي هاي سلاوي مش بو هفالين مجي هنا يعني هفالين من هشتن كو ناوي من جالي أبرهمي داويد الدركون من وهوالي خوا ما بهف دور هشت كو آستا ما بجينا آستك باش يعني هيناجي قلك تشتي مهنة وقلك بيشاروجين ما دمی پیشتم تخوازم بکن هن به هفدوره ذاتی و او تشتانه بهیلن کو از خونه خو پیگوینم
0: ده ایشالله یعنی راستیج انسانی کشکاری خو حزدک ابداعی دکه ایجا مشکاری خو حزدکن ام جیجو حزدک بنا برنامه من دوی که ساعت دوام بدایی ببلی دست مشته نابه
1: صاحبی گلک سوات
0: از چو بکم دنگه که گلکی خوش راستیجی نها تسر چه کار دکه تشتی نو کونی درخینو چه به
1: بله نها دید هر کسی که کاری هنریت که دادید ذاتی ما چند بر همین که گریدای شورش آروز آوا چه کرن ذاتی یعنی ما تشتکی باش کر لی آنها دوان پیواجواده دوی ام بری خوابدن فلکلوری مای کردی ذاتی گلک دنگ بیجی مهنه ما قید کرنه هنک هر هریمک من تشتک قید کریم ای عفرین ایجی من قید کریم هنک من آوا کرنه از تخوازم وان کشانه وان بکم وان روزامه کشانه وان بکن هونه ببینن لسر تلویزیونه وان تشتانه ببینن بله هن... یعنی دنگ بیجی نسر دنگ بیجی آگل اکیت خوابتم و یه دنجی برهمی منی طایبت جی هنه از بخواه ذاتی از کار موزیک ایجید کم کار استودیو کم و ذاتی از الهلال زيرين جيت خبتم لاستوديو شهيد مزجين ذاتي شهيد مزجين شو هنر من دقلي كي مزن بو عمل دوشو باوي جي دمشن لورجي كاري خدكم و كاري مي طيبة جي المالي جيستكم استوديو ما هي استوديو ما هي عمل لور موسيقى شيتكن توازن علي موسيقى كردي بلاب کن یعنی نه تن استرام بیجن نه تن دنگ بیج بم استخوازم علی موزیک دیجی مجی خبر فره بکم ذاتی هنر یعنی بیداوی تشخیصی بدو که به بحره یعنی تشخیصی بدو که به او قیسی تدبینی گوات تشتکی دین هیش آلی هنری ده جبوه یعنی من آلی دنگ بیجی ده مخو آوید آلی موزیکی جی وش آلی موزیکی جی و از موزیکا جی چهت کم ملودیا جی چهت کم ملودیا منی طایبه جی هنه یعنی از دوان آلیا جی تخبتم نه تنی استرانه دو بیجم
0: بله تا پیشی خو گلکی برفره کریج دنگ بیجی تا ملودی تا موزیکا سودیا مالی جی هیه راستی خوش دما انسان لپی خونا خود کهوه ایجار حز دکم خلک خو بسرانه که تا خلاص بکم بدهوی بکم جی خوشتر نینه یعنی از آراس بیجم گلک سپاس بوته
1: حاطمه
0: تا قامش لو حیا فر گلک ببومن برنامه رادیو عفرین هر دم حزک بالی بکشی نلسر دنگین عفرینیان ایجان ایش و آزار بیان جی خوشی و نخوشی به همان ایجا گلک سپاس بوتا او هنرمند دا جوان ریاتا و کری به و از دبینم گلک تشل پیشیات نه یعنی راستی جی بردوان بکی و تا گلک تشتان به دست بخین گلک سپاس بوتا جی از حزکم خاطر خوشی گوداران جی پاشی می بری خوب نتدیسا گوداری من گلک سپاس بو و حیان اول ما گودار کرد دست واجی ساغ به افکاری من که ایرو مرا آلی کار بون ما کاری بو خلکه که گلک خوش به هفر در باس بکن از دورین علی ما جبیر بناک رادیو عفرین هر هفته روزا سه شنبه ساعت یک ایجا از نها و دنگ مفید دهیلم بسترانه کی کمی خلک اخوه پی بداوی بکن کرم بکن.

بخوك بخوك كي سلام بشوية كذي قولي كيف لك وبركة بالو وقريم انا بيتشو ناسا زيارة شيخ خاتي مغلوب شيخ.

البج وبالا كشكيما في ساني فريزيين والبج وبالا خورتي قديما شال وشافكيين وكشكي بجيلها بكودينو حكاتم يا وليب

هكاتب يا مريم بخوزة بخوزة يا هكاتب يا ابن خوزي مشخورة بالربينة يا وهكاتب يا ابن ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكامي.

0: مرا چاوا دکار خوشوی حالا هانی درخین کو هر دم سال کور ام بی بیرا تی کبنیک تی اه بیدم مزی ده ترجمه ماموستا یوسف سپوری پروردهی او نهال استیدیو بمرا یه سبات بخیر با ماموستا
1: سبات بخیر دیانا سبات بخیر سیدان هیویم غمگینیا او موسمی او بایزی بورتن نب
2: نای ما حالیا جمعتنی مجالی متنی امش در بیجن کال جمته اکتیاب خریفی چه بویانا دس بیکریه
1: ناهین
2: نا انا تجمرت گوئے مس حدمی دکتی آبیدم
1: اے آپ آئیزی سوال کی نا آتمی ہے
0: قیوة سرز وستانی دور ماموستا
1: سوا بخیر دیسا سوا گودارا بخیر بے
2: سبا تجی بخیر بے ماموستا مجوی اکی دس بے بکن اگر ام بحثا بی حالا هانی بکن او واجرد بیشن اکتیاب خریفی او حالاک نفسی براب مروف رو چید بی یان او چتی گو مرور چید بے بس بتنی گریدائی اف گوهرتنا گو دی جود چید بے بتنی ولو مجرد تقلبات مزاج دنه او چاوا یک دکار ولو تمیزید نابینا هر دو حالان ده بکن
1: سبا او بخیر پرس بلکی وکم فیم کرشتن نو نخوشی آغم گینی اکتیاب هی نو افجی او سباب خیر جارا سیاه غمگینی دوری و گوری دوری گهدار آب انشالله دروجه دو امگیش زاننگ مزاجی ما ده جاراتی گهردن دروج روجانه ولوی یعنی سباها ترنگه که بلکینی رو یک تعاجز بکی واری کیفاته بی اوایاتش کی نورمال پیشیم بیشن آده مثلا غمگینی وک نخوشی و غمگینیا اوا ناف مجرد بین آبایزی لی او بخوا آموسمی جبر بهنکار پاییزی چه دبه دما جهاوینیم درن زفتانی وقتی به قناغا او دم سالا پاییزی بهنکار چه دبه و هنگ جه نسباق ده دما امج بوهاری درن هاوینی بوهاری بوهار چه دبه گریدای مزاجه تا گریدای روشا شو رو که براستی یعنی دوی دمیده شف دریش دبن و رو گند دبن و او شوقا پر دینا رو که پر دشکی فا بگل خلق رو غمگینی که چه دبن جرد به غمگینی ها موسمی آ بایزی هر دو ناو راستن یعنی لی انو چه جدایی ناوانده کسی غمگین وک می بی روشک اضطراب روشک نفسی درونی بیکیره دوی بکیمتی نا به دیانا ای رو معده ترش به یا عاجز به یا نخواز کسی بینم به والا غمگینی پیرچه وی نا و یا مزاج هر ساعت تی گوهرتن کینگا ام دبیجن او یک لخب پرس او لیب پرس او بالا ما پی بسر که جدی اسبوعا و بجورد کمی دی اسبوعا بلکی دسی رو جایک غمگینی که به کس نیزی کی وفات بوی تشکی نورماله لیب سر دی اسبوعا کت دوری خلقی کد خوکشان جواکی تشتی جه حزدکناک خواوی هاتی گوهرتن هو کار را کف یا پر راد کف هر دولو آلی وی چاقی دی اسبوعا بردوان بی وی چاقی امی بی اف کس غمگینی بیری اوا پاییزی دسیرونی یعنی دوم ناک گلکی لی روشک پر نورمال وک لاش و مجی به دمسالار خو نهدک فام حميزة خوجير فكن وبرا بيسر شعفا ام اباش او مقاومه وينك يعني كيف تهات شيرت امشطر بكن وكيف اخوك افرو شي بسر تهات وكما قو حميزة جير فك وبرا روكي دوا فالا بونك يك وك خبي باقش ديك يعني وناتش كي غريداي بو يركيت جي غمجيم بوي بيتر غريداي مثلا غريد دم روكي بيتر نو روكيم دي بجولو ولاتن رولی کم ام بین سباغم گینیه لی پرتره جولات ایک روکای خورد
0: احری ما مستبل کی جار نه هنک اشخاص هن یعنی هنجی که هنک اسایت هن موده وات صفره یعنی شغف آوان ابدا نامینه بیکن دروشه که دنه دخوازن کیف بکن لی خودوی روشه اکتیابه ده دهیلن حتی وی کیف خود در ناخینن وی کیف خود دلی خود دهیلن وقت جو دبیشن دهل او اکتئاب هان او غمگینی هانی سیطره سرواب کم اجا هگر کسی کلو خمول پیرچه و یاجب غمگینیه که پی حسیاد دسپی که پاییزی ده او خطوات بسیطی که دکاره بکه دجان خوی رو جانه ده شبه که تعامله که باش بوی اکتئاب هانی رو بکه
1: بلی جزمون که از بیشم تو بخواز دور که ویش غمگینیه چرنگی وی بی آموسمی یا آبگشتی سباها زوگ دراب افگل کی آلیکار گت دوری غمگینیه که آد دوا مثلا لاشه تا ام جخموله ویدمه هنک بیب حسن ناخوازم بلا قنج ناف جیان تخور نابین رابن رابع أمنابي رياضة ومصارعة وبازدان وطب لي قارب ربك ساعة حياني في ساعة تروجي بمشي وبدما سبها هنكي زوبة مزاجي مروق الكيبو عشتبة كفاية خوش خويك بستيني يعني جارنا جي غمجينيش چيه وكاري ستريس وصرهف وفالابون تنه لاش وعصاب دوسته فأم قاربن خواه خباش راكبن إنه أم چه سيستم كي جير دينن جبر سيستما جياني قشتي قهرتن بايزين يعني ساعت حياة وازده يكبري شيار بو آنا تيبين جب شش ده مغرب ده حفت عشاي شف دريش ده فالفيدة أم قاربن أو تبي خواه خواه بكن ده ساعت إنه نفسها ساعته بجي برباشد نفسها ساعته ده بحرو ساعت فلان تراكر لي نيزيكي هف قم نقارب انجي يعني يك ده يازده مثلا راكب يا يازده دوازده نوك روكيت ده راكب وروكيت دوت راكب دوري هف كفاية تاخوش خوي مرو بستيني نشاطي وقت بي اي لاش وك رياضك مشك بيشكي سفك او بخوا وقت بي مزاجي مرو العدلين ام قبول بكن روشا امتيد غمجيني كاتي روك دو تايبت نج برز غريكك ياش بو يرك زحمتي ام هفدو جا تدخلي دمايك ديكي دك بيتر عاجز دبه قوتن انهن خراب تردكن چيناب مرو بيش انو اعطا دنيا برمقلوب فيم كيري نتتاني ولو يخلقش ولوني روش تايبت كسكي نابت بقارني بكسير او بيت حس بوي زحمتي بلكي يعني چه ندر مان كرناويش ما تي خستن بيتر ام بشقرياوي كسيب ام بيرونين ولو بيدنك ام لحيلينك جيني يك هيد رجم يكي ايد جيناي غمقين جيناي بشتغل تدي لحليكر و برس جيكر نجبو على اساس وجوي جوي درخ نا ام درفتي بدنوي هستي براخوا ببين لي ام بير فانتشتابك نجبو بردوامنك
2: راست ما موست يعني رولا او كسن دردورا مروج السر مرو هيجو مروج في جوي هاني دركب جفي غم جينو اكتئاب هاني جار بجارن مرو عاجز ببلك يعني خلقي مرو تنب مرو بيشتغله قوتنا قوتي قوتن بيجن والله تخدلالتك يعني كاتش ما كاتش تبته هاتي قيت حالي غيري خوانتي فافقوتني ولو تشقي سي باندوريدك
1: تمام يعني زحمتي بيتردك ونخشيه دناف موي كسي بيتردك لي نفسها كسك دماش طربيش والله ظانمت دفيدمي دما تزحمت بوفيدمي تير درباستي ويشاغي بلكي تبشتغلي شي يعني درفتي دت بشتغل بينما ازبي ديانا نت تنيد في روشيدي خلق شولونه إشي تش خلكي تعاجز إشي تش عاجز يا خلكي فقوتن حطاش كسي دور عمرو كسي دور عمرو آلي كاري كي كارم كندما دجي كار دم بيجن تم إلا يك هي أجواء ناتشيت كلو حنك أو جي باش آلي كاريت كي لهم خوانا خنوي إنه وكشاندني وبتناخب ودرنكف ونلق وبتايبة تجاي قحوي وجغاري فتخل سروان بمين وشخارني قطب به ورانكف ام روشا ويغم جينيا بايزي ام دريش دك نا حياج ما بي امي بيجك زور الخبكن قام هنكي بمشن قام لازم جصد كسيه كي مرو بير مرتاح بلكي يك بيجم طاروني ونشتغل جي تشبي ناي بهنا اي بيدرت كيفن ام قارب نوي شاغي لغور روشا خوا تدي تب كيف بموزيك رنگ نويهن او بشن ويهن تغمقين ببشن تشتك بيناي ونعيبك دفين بيش اعتراف بكم بي وام لوي موزيكي بسمعن لقور وعين القرياء بيرنا مشكلة ايش مشكلة نداو يا دنيا لي ام علمين يعني جفاكا ما مخابن يك دكن دفين خودي خيرك انو شر بدودي افكن نايا ويلتب قري
0: بيحمد يخو مرد بيجي خودي بيكني بخيرك
1: بخيرك افايا يك دد چاند عمد افهي آد دوا طبعا سدم جير هنه آد دوا يك غمجين ويبي خدلاليد يا چرت خيدي يا ما چكريشتا ام معلمين كبتي كبت چي او هستي خود فتشير تدرناخ نا او هست برادر كب چه هستيها بچه قيس نخوش بچه قيس زحمت ب بردوام ناك دمي ناخ در كبو در باس بو چيب
0: بلكي جارنا شيء اف عاجزبونا كتندري مرادة دمينو مايو مايو مايو او ده هيلك كوجنف كده او اكتئابة هاني مرر شيف يعني او عاجزبونا كمارا خدوري هر كسيد بو ويالج مرر شيء دبا
1: بلي راستا
0: قالك سباس اجبوتا ما مستا يوسف
1: سباس شوار
0: سباري برورده هي تلقى المابو
2: قال لك سباس ماموستا.
1: سباس.

0: بلي غدار المشخن هاب من ري بريز عبد العزيز علي خلكن باجاري عمودك او خدي ازمونك او راستي كريزا دلهاتير جلطه قلبيه بيره هشت جوجو هرتنك ديجيانا خدي تشيكو بهتر لتندرستيا خوجي مقاتبه بريز عبد العزيز تبخيري هاتي سبا تبخير به هي بدارن كنت باش
1: به على وسهلا ترجعي على وسهلا
2: صباح بخير ببريز عبد العزيز سلامتي بجبوته وتندرستياتم تقلك عمليات شيكرنا اجا هجرت مر بحثه خبك كليه يكيد ما كنت ناسكر دهندري تد تشتكي نا طبيعي هي تبقي شي ده حسيه وجاغي تشاوا ابو ايش تشاوا ده سبيكر تشاوا ناسكر انه نخشي يعني دليت نرحته
1: الحمد لله ساعتها وخش أولا قولوا ده سبيكا نوبة يعني هات إني جلطة قولوا أسبيح السيام أسدم الشيام بهنا عملتك يا قولوا النقريش كلنا فيش تعمل كتن ده سيم الطفزي أعراضي وينا قولوا أسب شفر عزام تسرع بالقلب مرشيد بو وأزران عزام ضغطة مبلند بو أبو أعراضنا ده هات المي و بشتي وينا أزرابو مولو كان فترة أولو مرتشيبو يعني مدي أزنا ما قال كيلو ده باردكم هو أزهر بسر تختور شو مسر تختور جم عبد القادر فيد العمودي شو مجمل دكتور مجرق حاله مسألة مولوي دكتور قو والله يعني جامير قو تشتايا أعراضي قلب وأزد حسم أني تشتك ره ما هي دلي تقرتيني حتى المجي أصفحش نكرم يعني قو نحاجتي درمان دامش وغلي ندهر وجا قو تيبخو قو تيبو تنار سر تختور وقو تيبو تيجباري هار سر تختور تيشخور جا اي قلبية تيخو فحص بك تيكو دوبلر تشيكت تيشتيولو يعني جبو ظالم كان اسبار رهي تقرتيني وكريني أولو أزمام درماني ويتابعان شغلين ده وزر رجاء تقريبا حتى درماني مخلص وإذا هاتم يقول دكتور ما تشت استفادة نكر إيقو أميت بشي ننقام شلو تهرسات أسشوم جم تختور عبد الله حمو جامير أسفح سكر مأويجي حمد تشمر تشكر قو رهي تقرتيني صماما دليتا رئيسي يكجي قرتيه وأم مجبورا أم اشترق السرات شكر ما هو أهل استشتاق بينايد شغل أخو حميبك والله جامير قصر أجمار تشيكر كر نكر درباس نبو ورها دليمه قو خواري جي خلقتا خودي يعني قو قصر درباس نابو فأتشلو بكم قو جبالي تي عملية جراحية تشيك عملية مش خودير المهم جمار تقرير داني جامير ومشاهد إن شامي مش فاباس أمشون مشفى باسل ما عملي تشيكر عقل مفتوح ومحمد خلاص الدرمان دا ما شغلي تقريبا أسبوعكي أمهاتن مالي ودرماني مدامة قلت بتعبيني حرج دمها سيمها تبي مراجعة عبد الله حمو حتى روجا إيرو أم درماني خدخن والحمد لله يعني تشتيولو يعني قال لك أبا يعني أو عرضانا نما هات الماء وأفتشتانا ولو يعني أزعانا قال لك مبسوط وحرسي مهاجي أم در مراجعة أخوة إجباري يجبون مثلا دليت فحص بك كان لسبابة شخيص قرتية يعني أمجي براي أخوة نصحين أبي نخش يعني تم الخوة مقاتبين وتم هاي واجواها بأي أعراض تشكي نخم بي يعني أي تختور يعني أفتشت أنا قلت لك غلط يعني إني إنسان تشتن هاني جارنا بير معاكس ده يعني وهم قال لك إيش وممنون
0: بلي ما أفتشت يقو بترش يبوش كان جدي تقريبا أفتشقي سر من الواسبوية
1: أفتشت يبو أشترد بيجيم جي حزار وشازا دي ده حزار وشازا عفوا
2: ده حزار
1: وشازا دي أتشم مخو عملي كد بها شباطي ده حتى رجع إيرو جي أم درماني خو استخدام دكن أم متابعة دكن حتى رجع إيرو
2: تا جوجل كرمك
1: وما جعبي خو جي عملي كرن طبعا الشبكية شاو شكر جي بمرأي يعني نخشي شكر جي طبعا ما جعبي خو جي عملي كري يعني حتى أنا كأم شقيسي أم الخو مقاتبن هفقيسي يعني وقت بيجي
2: حتى مرجي باشبه
1: صحا مروق القي باشبه
2: تقول يعني دسبيكاوي او او نوبايا جلطة دسبيكاوي اعراض بترشيد بون چه قيسي او اعراضانا بترمان وتكينجي ناسكر انو نوبا قلبي هاتيتا
1: ايوة قل لك يقولوا يعني چند روشة فتراكي اسبوع يقولوا از نمر رازام يعني حتى از رابو ما تخط حسيام قر قر قر قر ودليم دربك يا خيني اس نما كارم دبريني تقريبا حفر وجا حشر وجا مو نما حملان صراحه يعني هو يعني جد استمروا ذكرت جذبي ضروري هنحل كيف اجاولو ام تشون صار تختو اجمر يعني افشتاق
0: اجابشتي قوت او عملي تشيكر وتجمش في جي دركت بسلامتي يعني تشقو هرتن ده حياتها تتشبو تتشد نظام اخد جهتها قرن بحثها خوارني يمكن تفجري تشونو هاتنا تخوات حطاني او ستريس ابترشد بجبر بينا تتشتي ده جهرت
1: انا او تشتهان حملنا ما وانا از بري درد كتم طابقي عولي بهنا من تشكيا انا درد كبه ما انا زهرم اي بينجا اي شاء الحمد لله تشتكي نا حسم يعني وقوتامي يعني الحمد لله اذا حسم صحتهم قل لك باش يعني بيشتي قلب مفتوح طريق وعمرك ينهج وربي فعلا جي عمرك ينهج يعني بس انسان لو خم قاتب يعني
2: حتى انا شلو الخم قاتب تشتكي تشاول الخم خوارنا
1: خو طبعا انا ما قوم اي شكر نجي من اخو شي شكر من اخو شي شكر قال لك حذر بش خوارنا هذه جدهونات هذه طبعا قش الشحومات مثلا اخوي شكر حلويات افتش مش تيلو قالك نيزيكي نبا الا نوادر قشكريم روج انا دات كبير انا از خد رجال خد خم انسولين يعني ابو صاله ده حزر هذا ادر رجال خد خم انسولين رغم ذلك جي يعني احيانا از عرضم جي تاكت ناوي يقول لك يعني دات كفي جي خد استاذ شي خد رميان از اسعاف كرم كان جار بالمستشفى بس رغم ذلك از محافظ من سر يعني صحتها اخو اني ابخو انا يا مثلا فيكي از قلك ناخم يعني أقام بخنجي مساحات كن رجاء سيفك يعني يا أما برتقالك يا أما موزك يعني يكتني أو أبغى تشتيوله يعني ودهونات تشتيوله أجي دور من نهائيا يعني تشمشتي حيوانات أقوله أي فروجة قوشتي فروجة أي ماسيا أقوله يعني تشتيوله قال لك مثلا خرمة خرمة قال لك نافع يعني جمروس بيك بس فقط مسموح دونا شكر بلندك خرماك تاني تيبخو جسمي تقوين دكي وفيتاميناتي تخور دكي وجبوي وشكر قلي

0: رام السكوسي الشمطي أسكتم أحيانا أقارش كامل إيشي يعني أبنى غلطي بس أقوله مصيبتي يعني
1: هرم إنسان يعني. طبيعته إنسان ولو أحيانا خشي لي زور نك
0: أيوة الخنا فكر بس أم دو خوازن أنا بما أني يعني أفتشتها وتشيكر أم دو خوازن أم جي أهلي خورقشها بيجين أني بني يعني هم بيحسيان نغلطه هنهار يعني نغلطه هنهار صار تخطول وخفحص بكن تشتر نركات دركات تشتر دركات جي بيكون الحمد لله على السلام يعني يقولوا شيء ترق مرور بآخره هقولك هني مهملا يعني أهمال نش صالحي مروري نش صحتي ونش حمت اشتيرا أهمال نباش يعني
1: كرك تلي كامرة بإيش مرة الخوب برسكاتش ما تلي كاميشة بسبب
0: أيوة.
1: بريز عبد العزيز بلكي أنا هنا كلتا قهداري دكين كسيكو عيني أعراضي بترشيبو يه بلكي أنا بكسيك ديجر شيد باخدينك إجا تجوار دو بيتش رسالة تجبو واكسات شيء
0: يعني ايه وار تشيب يعني
1: نفس اعراضي طب وار تشيب ويا
0: يعني وقت يقول نفسها فان اعراضها وار تشيب اني قرك هن راسا لخو سؤال بكن سر تخطوري طبعا ايه قلبية بي يعني مثلا مضايقة بكن اف مثلا دفي انسان زواد بي راس ضغطة وينا بشاف ليه دخي ونمو يشتر وقدر بكي دي ما وليه دخدش من نفس كيف شاف تحسن يعني تنكار ولو تتمشي بهنا تتجدب كسل أهمال مرور تشيدب يعني أفتش تناك وقت دي عب أعراض أنا هالرأس هالخو سؤال بكسر أي قلبية شخور سفتوير كي تشيك جمعي قلبية ويجر إيكو دوبلر تشيك صورت هي علم طورية نوك بري يعني فورا اشترد كشفين يعني وحرق ناخوشي كم دبه بصراحة يا معالجاوي قلكي زحمت دبه يعني وخاصة ناخوشي شكر
1: راست.
0: يعني أم حذر إن أنا يعني جمع خط أحمر إني نخوش شيء شكر دفيت نسكني يعني فورا ويروجي أز هاتم تشتك مفتنا بجمال يعني دركاتي مز هاتم سوكي أز شوم مديك أشكام شو شكل دبي والله أبو جعبي تصور كل صور مو هاتم قو كاش تسويت كي بقرم هاج مس سويت قلت ما شاء الله أنا قرص كروت جعبي متشي آدين روجي فورا نقرد خلاص شو قام شو جمعي جعبا
1: قالك باشا
0: والحمد لله قلت زوهات باشا وزوله تشجعني بتزوهات لاني واف نتيجه يعني قرموني تاخذ اقول كل يا ما بشكن له الجعبه كذا النفاقجين
1: وقت تقول يعني اف عراضي كوبتر تشبون حفت رجع حطات انك شو جم دكتور تبري خدا جم دكتور اجا تلمال اجبر خوفته تشلو تدر ما ندخار تشتك نذكر ياد او عرضانا
0: والله أز بري فتراك از الحلبي تشوم صرت تختور ولو تشتكن ولو مر تشيبو يعني بسيط ويشاغي نقل كيلو يعني ما مشتا ولو دقطة برند بو دلي من اللي يدخس حبيب من زمان دابون ويشاغي وتي حبكي قول تشتي ولو بتشيبو تي حبيب من زمان بخويك اي وقت تقريبا او حفت حشر وجانا محل جاري حبك ولو تكر من زمان يا خودي يعني ولو تشيد بو بس جاردي بدقر يا يعني جاردي بدقر يا
2: قال لك سباس جبوته وهاتنا تبريز عبد العزيز علي كويك شخلكن باجاري عمودية سلامتي بجبوته وخدي تمني تدريش بك تحر دمجي تلسر صحتها خو بساعتها تقال لك يخوش بك
0: وجي قال لك يخوش وام قال لك مشكور جيفان تشتيق هون دكين وإدارة آرتا وإيرت آرتا قشتكي جبتوكي وحياة مزني وام قال لك مشكور وساعتها وقال لك يخوش وفا تشكي هون قال لك باشي هدنا الشرين العمودية دي والدنيا قش صوتا والسمعين
2: قال لك سباس
0: عم دو خازن يعني فداء لشعبي قصد مني أول والآخر يعني ساعتها خوش مرة
1: قال لك سباس ساعتها تجي خوش بها تمن دريج بها مالي أبا بها قال لك سباس بريزي عبد العزيز علي

شبيا بيا شبيا ذا شوما حلب عشا وتيب جيا قورو عن الرندع دقيا شباني ذا شباني المخ والخلع.

يا بادر جاد درالو أذينا خشي بحالة خشي نار جيبهم بقوم بيه لازم وبكسوا بيه خذي بايجم سريم السربالجي وبالي فيت شامي من الخوابو قوية من القدر يابو مسريع وشراء شريب الانكار مذي جوة تابيري مالومي كذابة سريع مساني بويجن مرخي ياكي كفني مدبري ياكي ما قصد دارو دفع سلان مرنا مريخ وذي أزد مرم مذي كبارا مخذابو بالفنجري بقرام درما كلية سبحاني ذكرى بلك شامة بادي البري أخوذها مرزان بيا قال دنا تيج كلا دنا قشا ودخم الهم أما دي عجميل وخي دي البريج بو خاطري نعبي خذبا أزيج بونا تمريما أخذال من ظانيما ملوات شواني ما يا خي

من هادقا حميدا قربا دورا لا ما لا أبيا مديت بوشارا لا البشتا تياو مقلا دعو دوريا ولا سرع خياو خلقات قابل ربنا بلال بشعر سرع لا تفسير ملاو مقالا واجب مكين طمئ ربنا للحميد هياو بقداء ونشايا من الحميد من ملاو

كشف بواقيا لعب ما آسنا دانا فبدا بينا مكتكام من أحو شارنا حميد الله وبتنقى كل عرب المقرى قديم بباسر أمينا بخدا وكالصوتنا دانا جنب بنا.

حبيبنا أبجنجا قلار بربقنا قديم ببا أصر عيشان بخدا وقلب لدن جمر خاني أبي جوز خديك المبالو دالين دالين دالين حميلا بقى كان يا قدام لا مبخير حلا على كما جم الله قدام بقى ملا كرك من محرام الحميلا لربيع برامو إمرا باي بدردة لا محبتة زحمتة يعني دردة بابو برامو أدبالي دردة لا محبتة دردة كتبك الجي خلاب ترامو

خبر خوش آلا خوشارینا لا تنازك ولا نزادنا أنا ذاكر لي بخير دنيا بكارا غزارا بقلي مبرمينو.

ويسر طغماز الفيزير دادينا ني كيفين جانا قوي لنا سلسمي لا قول قضا والقارينا وهر عربستان بجانبنا فريشان حلايا خواد بسنها

طان لا غلي عتي وغربا ولي ذاك بعد راشي مو بيت ورخان هذا لكن بي خدي كاش زرب خالد الداري كامل دينينا ابدا بلا خوف الضاخوره قابلكم لو ما جرى ذا

0: مره چاوا د کار خوجوی حاله هانی درخین کو هر دم سال کور ام بی پیراتی کبن اکتی اهبیدم مزید ترجمه ماست یوسف سپوری پروردهی او نهال استودیو مره یسبات بخیر با ما مستا
1: سبات بخیر دیانا سبات بخیر سیدان هیویم غمگینیا او موسمی آبایزی بورتن نب
2: نایم حالیا جمعتن مجالی متن نه مش دربیجن کا کال جمته اکتی اب خریفی چه بو یانا دسپیکری
1: نه
2: نا انا تجمر تقول ايه مش حد يمدك تيابي دم
1: اه بايزي سؤال كين اتمية
0: قيوة تسرز بستاني دور ما مستا
1: سوا بخير دي سا سوا قدارة بخير بي
2: سبا تجي بخير بي ما مستا مش في يكي دس بي بكن هقر ان بحسا في حالة هاني بكن او واجرد بيجن اكتئاب خريفي او حالاك نفسي براب مروف رتشيد بيان او تشتيقو مرور تشيد بي بس بتاني قريداي افقو هرتنا قود جود تشيد بي بتاني ولو مجرد تقلبات المزاج داني وشاوا يكتكار ولو تمييزي نابينا هردو حالان دا بكا
1: صباح بخير برس بالكي وقم فيهم كرشتان ونخوشيا غمجيني اكتئاب هي انه افجي او صباح خير جارا سيا غمگيني دوري و غوري دوري گهدارا ان شاء الله دروجي دو امگيش زانن مزاج ما ده جاراتي گهرتن دروج روزانه ولو يعني صباح ترنگ بلكيني رو يك تعاجز بكي واري كيف هاتبي اواياتش كي نورمال پيشين بيشن عادي مثلا غمگيني وكنا خوشي و غمگینیا اوا ناف مجرد بین آبایزی لی او بخوا آموسمی جبر بهنکار پاییزی چه ده بین دما جهاوینیم درن زفتانی وقتی به قناغا او دم سالا پاییزی بهنکار چه ده بین هنک جه نسباق ده دما امج بوهاری درن هاوینی بوهاری بوار چه ده بین گریدای مزاجی تا گریدای روشا شوو رو که براستی یعنی دوی دمیده شف دریش دبن و رو گند دبن و او شوقا پر دینا رو که پر دشکه فدگل بگل خلق رو غمگینی کچه دبن جر به غمگینی ها موسمی آ بایزی هر دو ناف راستن یعنی لی انو چه جدایی ناوان لی کسی غمگین وک می بی روشک اضطراب روشک نفسی درونی بیکیره دوی بکیمتی نا به دیانا ای رو معده ترش به یا عاجز به یا نخواز کسی بینم به والا غمگینی پیرچه وی نا و یا مزاج هر ساعت تیگو هرتن کینگا ام دبیجن او یک لخب پرس او لی پرس او بالا ما پی بسر که جدی اسبوعا و بجورد کمی دی اسبوعا بلکی دسی رو جا یک غمگینی که به کس نیزی کی وفات بوی تشکی نورماله لی بسر دی اسبوعا کت دوری خلکی کد خوکشان جواکی تشتی جه حزدکناک خواوی هاتی گوهرتن هوکار راکف یا پرات کف هر دو آلی وی چاقی دی اسبوعا بردوان بی وی چاقی امی بی اف کس غمگینی پیری اوا پاییزی دسیرون یعنی دوم ناک گلکی لی روشک پر نورمال وک لاش و مجی به دمسالار خونه دکه فأم حميزة خجير فكن وبرابي سرچ عفا أم آباش أو مقاومة وينكن يعني كيفا تهات شيرتا مشتر بكن وكيفا خبك أفروشي بسر تهات وكما قو حميزة جير فك وبرا روكي دواء فالابونك يك وك خبية باقش دك يعني ونا تشكي قريداي بو يركي تجي غمقين بوي بيتر قريداي مثلا قريد دم روكي بيتر انو روكي مدبش بولو ولاتن رولی کم به ام بین سباغم گینیلی پرتره جولاتی گروکای خورد
0: اری ما مستبل کی جار نه نه که اشخاص هن یعنی هنجی که نه که سایت هن مودی وات صفره یعنی شغف اوان ابدا نامینه بیکون دروشه که دنه دخوازن کیف بکن لی خودوی روشه اکتی ابدا دهیلن حتی وی کیف خود در ناخین وی کیف خود دلی خود دهیلن وگ جود بیشن دهیل او اکتی ابا هان او غم گینی هانی سیطریل سرواب کم ایجا هگر کسی کلو خمول پیرچه و یا جب غم گینی که پی حسیاد دسپی که پاییزی ده او خطوات بسیطی که گره دکاره بکه دجان خوی رو جانه ده جبو که تعامله که باش بوی اکتی ابا هانی رو بکه
1: بله ایج از مون که از بیشم تو بخواز دور که ویش غمگینیه چه رنگی وی به آموسمی یا آبگشتی صبح ها زوگ تراب افگل که آلی کار گت دوری غمگینیه که و آد دوا مثلا لاشه تا ام جخموله ویدمه هنک بیب حسن نا خوازم بلا قنج ناف جیان تخور نابی نبابن رابع أمنابي رياضة ومصارعة وبازدان وطب لي قارب ربك ساعة حياني في ساعة يتروجي بمشي وبدما سبها هنكي زوبة مزاجي مروق الكيبا عشتبه كفاية أخوش خويك بستيني يعني جارنا جي غمجينيش چي وكاري ستريس وصرهب وفالابون تن لاش وعصاب دوسته فأم قاربن خوا خو باش راكبن إنه أم چه سيستم كي جير دينن جبر سيستما جياني قشتي قهاردن بايزين يعني ساعت حياة دوازده يكبر شيار بو آنا تبين جب شش ده مغرب ده حفت عشاي شف دريش ده فالفيدا مقارن او تبي خوا خوا بكن ده ساعت ان نفس ساعت بيجي بر باشد نفس ساعت ده حرو ساعت فلان تراكر لي نزيكي هف قم نقارب نجي يعني يك ده يازده مثلا راكب يا يازده دوازده نوك روكيت ده راكب وروكيت دوت راكب دوري هف كفاية تاخش خوي مروب السينة نشاطي وقت بي لاش وقت رياضك مشك بيشكي سفك او بخوا وقت بي مزاجي مرود عدلين ام قبول بكن روشام تيد غمجيني كاتي روك دو تايبت نج برز غريكك ياجبو يرك زحمته ام هفدو جا تدخلي دمايك ديكي ديك بيتر عاجز دبه قوتن انهن خراب تردكن چيناب مرو بيش انو اعطا دنيا برمقلوب فيم كيري نتتاني ولو يخلقش ولوني روش تايبت كسكي نابت بقارني بكسير او بيت حسب وي زحمته بلكي يعني چه ندر مانكر ناويش ما تيخوستن بيتر ام بشقرياوي كسيب ام بيرونين ولو بيدنك ام لحيلينك جيني يك هيد رجم يكي ايد جيناي غمقين جيناي بشتغل تدي لحليكر وبرس جيكر نجبو على اساس وجوي جوي درخ نا ام درفتي بدنوي هستي براخوا ببينة لي ام بير فانتشتابك نجبو بردوامنك
2: راست ما مسته يعني رولا او كسن در دورا مروج لسر مرو هيجو مروج في جوي هاني در كبش في غمجينوك تي ابا هاني جار بجارن مرو عاجز به بلكي يعني خلقي مرو تنب مرو بشتغله قوتنا قوتي قوتن بجن والله تخو دلالتك يعني كاتش ما كاتش جبت هاتي قيت حالي غيري خوانتي فاف قوتني ولو تشقي سي باندوريدك
1: تمام يعني زحمتي بيتردك ونخشيه دناف موي كسيد بيتردك لي نفسا كس دماش طربيش والله ظانمت دفيدمي دما تزحمت بوفيدمي تير درباست ويشاغي بلكي تبشتغل شي يعني درفتي دت بشتغل بينما ازبي ديانا نتتني دوي روشي لي خلق شولونه إيش هيتش خلكي تعاجز إيش هيتش عاجز يا خلكي فقوتن حطاش كسي دور عمرو آلي كاري كي كارم كندما دجي كار دم بيشن تم إلا يك هي أجواء ناتشيت كلو حنك أو جي باش آلي كاريت كي لهم خوانا خنوي نو وكشاندني وبتناخب ودرنكف ونلق وبتايبة تجائي قحوي وجغاري فتخل سروان بمينه وشخارني قطب به ورانكف ام روشاوي غمجينيا بايزي ام دريش دك نا حياج ما بي امي بيجك زور الخبكن قام هنكي بمشن قام لازم جصد كسية كي مرو بير مرتاح بلكي يك بيجم طاروني ونشتغل جي تشبي ناي به ناي بيدرت كيف ام كارب نوي شاغي لقور روشاخوة تديت بكيف بموزيك رنق نويهن او بشن نويهن تغمجين ببشن تشتك بيناي ونعيبك فيم بيش اعتراف بكم بي واملوه موزيكي بسمعن لقور وعين القريابي رنا مشكلي ايش مشكلي نداو يا دنيا لأم علمين يعني جفاكا ممخابن يكدك هنه دبي خودي خيرك انه شر بدودي افكنا يا ويل تب قري
0: بي حمدي خمره دبي خودي بيكني بخيرك
1: بخيرك افايا يكدد چان دامد افهي آد دوا طبعا سدم جير هن آد دوا يك غمجين ويبي خدلاليد كيا شرط خيدي يا ما شكريشتا أم علمين كبتي كبت شي أو هستي خود فتشير تدرناخ نا أو هست برادر كب چه هستيها بچه قيس نخوش بچه قيس زحمت ب بردوام ناك دمي ناخ در كبو در باس بو چيب
0: بلكي جارنا شيء اف عاجزبونا كتندري مرادة دمينو مايو مايو مايو او دهي لك كوجنف كده او اكتئابة هاني مرر شيف يعني او عاجزبونا كمارا خدوري هر كسي دبو ويالجا مرر شيء دبا
1: بلي راستا
0: قالك سباس اجبوتا ما مستا
1: يوسف سباس شوار
0: سپاری پرورده هیه تلگل ما بود
2: گلک سپاس ماموستا
1: سپاس

0: بلي غدار المشخن هاب من ري بريز عبد العزيز علي خلكن باجاري عمودك او خدي ازمونك او راستي كريزا دلهاتير جلطه قلبيه بيرهشت جو جوهرتنك ديجيانا خدت تشيكو بهتر لتندرستيا خوجي مقاتبه بريز عبد العزيز تبخيري هاتي سبا تبخير به هي بدار كنت باش
1: به على وساره ترجعي مع على وساره
2: صباح بخير ببريز عبد العزيز سلامتي بجبوته وتندرستيه تم تقلك عمليات شيكرنا اجا هجرت مر بحثه خبك كليه اكيد ما كنت ناس كرده هندري تد تشتكي نا طبيعي هي تبقي شيء حسيه ويجا غي تشاوا ابو ايش تشاوا ذا سبيكر تشاوا ناس كر انه نخشي يعني دليت نرحته
1: الحمد لله ساعتها وخش أولا قولوا دا سبيكا نوبة يعني هات إني جلت غدولوا أسبيح السيام أسدم الشيام بهنا عملتك يا قولوا النقريش كلنا فيش تعمل كتن دستي متطفزي أعراضي وينا قولوا أسب شفر عزام تسرع بالقلب مرشيد بو وأزران عزام ضغطة مبلند بو أبو أعراضنا دهات المي و بشتي وينا أزرابو مولو كند فترة ولو مرتشيبو يعني مدي أزنا ما قال كيلو ده باردكم مو أزهر بسر تختور شو مسر تختور جم عبد القادر فيد العمودي شو مجملة دكتور مجرب حاله مسألة مولوي دكتور قو والله يعني جامير قو تشتايا أعراضي قلب وأزد حسم إني تشتك ره ما هي دلية تقرتيني حتى المجي أصفحش ناكرم يعني يقول نا حاجتي درمان دامش وغلي ندهر وجا قو تيبخو تقو تيبو تنار سر تختور وقو تيبو تيجباري هار سر تختور تيشخور جا اي قلبية تيخو فحص بك تي ايكو دوبلر تشيك تي تشتيولو يعني جبوز على من كان اسبار رهي تقرتيني وكريني أولو أزمام درماني ميتابعان شغلين ده وزر رجاء تقريبا حتى درماني مخلص وإذا هاتم يقول دكتور ما تشت استفادة ناكل إيقو أميت بشي ننقام شلوتي هرسالة أسشوم جم تختور عبد الله حمو جامير أسفح سكر موجي حمد تشمر تشكر قو رهي تقرتيني صماما دليتا رئيسي يكجي قرتيه وأم مجبورا أميشتر قصرات شيكن ما هو أهل استشتاق بينايد شغل أخو حميب والله جامير قصر أجمار تشيكر كر نكر درباس نبو ورها دليمه قو خواري جي خلقتا خودي يعني قو قصر درباس نابو فأتشلو بكم قو جبالي تي عملية جراحية تشيك عملية مش خودير المهم جمار تقرير داني جامير ومشاهد إن شاء عمي مش فاباس أمشون مشفى باسل ما عملي تشيكر عقل مفتوح ومحمى خلاص درمان دا ما شغلي تقريبا أسبوعكي أمهاتن أمهاتن مالي ودرماني مدامة قلت بتعبيني حرج دمها سيمها تبي مراجعة من عبد الله حمو حتى روجة إيرو أم درماني خدخن والحمد لله يعني تشتيولو يعني قال لك أبا يعني أو عرضانا نما هات الماء وأفتشتانا ولو يعني أزعانا قال لك مبسوط وحرسي مهاجي أم در مراجعة أخوة إجباري يجبون مثلا دلية فحص بك كان نسبة واجقيز قرتية يعني أمجي براي أخوذ نصحين أبي نخش يعني تم الخوة مقاتبين وتم هاي واجواها بأي أعراض تشكي نخم بي يعني أي تختور يعني أفتشت أنا قلت كي غلط يعني إني إنسان تشتن هاني جارنا بير معاكس ده يعني وهم قال لك إيش وما منوين
0: بلي ما أفتشت يقو بترشي بوجي كان جدي تقريبا أفتشقي سر ويدا الواسبوية
1: أفتشت يقشي بو أشتاد بيجيم جي حزار وشازا دي ده حزار وشازا عفوا
2: ده حزار
1: وشازا دي أس شم مخو عملي كد بها شباطي دي حتى رجع إيروجي أم درمان يخو استخدام دكن أم متابعة دكن حتى رجع إيرو
2: تا جوجل كرمك
1: وما جعبي خوشي عملي كرن طبعا الشبكية شاو شكر جي بمرأي يعني نخشي شكر جي طبعا ما جعبي خوشي عملي كريه يعني حتى أنا كأم شقيسي أمر خو مقاتبن هفقيسي يعني وقت بيجي
2: حتى مرجي باشبه
1: صحا مروق القي باشبه
2: تقول يعني دسبيكاوي او او نوبايا جلطة دس بيكاوي اعراض بترشيد بون چه قيسي او اعراضانا بترمان و تكنج ناس كر انو نوبا قلبي هاتيتا
1: ايوه قل لك يقولوا يعني چند روشة فتراكي اسبوع يقولوا از نمر رازام يعني حتى از رابو ما تخط حسيام قر قر قر قر دليم دربك يا خينا اس نما كارم دبريني تقريبا حفر روجا حشت روجا مرو نما حملان صراحة يعني هو يعني جدستي مرو دركات جذبي ضروري هنحل كيف اجاولو ام چون سر تختو اجمر يعني افتشتا
0: اجا بشتي قوتا او عملي تشيكر وتجمش في جي دركات بسلامتي يعني چو قوهرتن ده حياتا تتشيبو تتشد نظام اخد قوهرتها قرم بحثا خوارني بكن تفقري چونو هاتنا تخوارتا حطاني او ستريسا بترشي دبوش بروينا تتشتي ده قوهرت
1: انا او تشتيهان حملنا ما وانا از بري دردكتن طابقي عولي بهنا من تشيكيا انا از دردكتن ما انا از هرم اي بينجا ايش اشياء الحمد لله تشتكي نا حسم يعني وقوتامي يعني الحمد لله اذا حسم صحتهم قل لك باش يعني بشتي قلب مفتوح طريق وعمرك ينهج وربي فعلا جي عمرك ينهج يعني بس انسان لخم قاتب يعني
2: حتى انا شلو الخم قاتب تشتكي تشاول الخم
1: خوارنا خو طبعا لما قوم اي شكر نجي من اخو شي شكر من اخو شي شكر قل لك حذر بش خوارنا هذا جدهونات هذه طبعا قش الشحومات مثلا اخوي شكر حلويات افتش مش تيلو قرك نيزيكي نبا الا نوادر قشكريم رو جانا دات كبير زانا از خود رجال خود خم انسولين يعني ابو صالة ده حزارة ده از رجال خود خم انسولين رغم ذلك جي يعني احيانا از دعردم جي دا كتناوي قلكي يعني دات كبير جي خود رسال شي خود رميانا از اسعاف كرمي چن جارات برمستشفى بس رغم ذلك از محافظ من سر يعني صحتا خو اني ابخو انا يا مثلا فيكي از قلكي ناخم يعني أقام بخنجي مساحات كن روجا سيفك يعني لو يا أما برتقالك يا أما موزك يعني يك تاني أو أبغى تشتيوله يعني ودهونات تشتيوله أجي دور من نهائيا يعني تشمشتي حيوانات أقوله أي فروجة قوشتي فروجة أي ماسيا أقوله يعني تشتيوله قال لك مثلا خرمة خرمة قال لك نافع يعني جمروس بيك بس فقط مسموح الدهون شكر بلندك خرماك تانية تيبخو جسمي تقوين دكي وفيتاميناتي تخور دكي وجبوي وشكر قلنكي باش
0: بشتي بيك اف تشتي قبطر شيبو هشت قوت بيتر لخوا مقاتب لخوارنا خوا لچونو هاتنا خوا إجا لقوري ازمونات ولقوري تجرباتني شخصي هقرن بحساوي بكن بشتي قوت ناسكر افن خوشيا هاني بطري وتراسي بيكي هات تي يعني تتشتن تتخوستن قوت بير خوسكات ناس بكرا اشتبا وقفت اشتهاني اشتكي بترشين ابو باتبري وين ناس بكره تشترقوا تجيابا في مستوى هاني
1: اري والله قال لك يباش وقو ما ناس بكره اي بس مشكله انسان شلو يعني تم دخلنا فكر الا قلنا خوشي تيدي يعني اهم مشكله اي مرود خواز طبعا تم ما اكيد خواز قهر ستختو مرود ناخواز بس فجاه مرود شيدبي يعني لا سمح الله يعني وين رجع از هاتم جقام شلو يعني از جهام برعمودي مو يا الله من داخل از ايراب السركس الشمطي اسكتم احيانا قرش كامل شيء يعني ابن غلطي بس اقوله مصيبتي يعني
2: انسان طبيعته انسان ولو احيانا خشي لي زور نك مرخنا
1: ايوه الخنا فكر بس ام دخوازن انا بما اني يعني افتشتا وتشيكر ام دخوازن امجي اهلي خرج شابيجن اني بني يعني هم بيحسيان نغلطه هنار يعني نغلت انها صار تختور وفحص بكن تشتهر نركات دركات تشتقدر نكجي بيكون الحمد لله على السلام يعني يقولوا شي ترق مرو باخر قال لك هن مهمل يعني اهمال نش صالحي مروري نش صحتي ونش حم تشتير اهمال نباش يعني
2: كرك تلي كامره بايش مر الخوب برسكاتش ما تلي كام ايش بسبب
1: ايوه
2: بريز عبد العزيز بلكي انا هناك التقوا هداريت كان كسكو عيني اعراضي بترشيب ويا بلكي انا بكسك دي جرشيد باخذ هناك اجا تجوار دبي تشي رساله تجبو واكسات شي
1: يعني ايه جوار تشي يعني
2: نفس اعراضي نفس اعراضي تبوار تشي بويا
1: يعني وقت يقول نفسها فان اعراض ابوار تشي دبي اني قرك هن راسا الخص سؤال بكن صرت تختوري طبعا ايه قلبيه يعني مثلا مضايقه بكن اف مثلا دبي انسان زواد به ناس ضغطه وينا بشف ليه دخي انه يشتغل

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: المحبه يلي احبك حب نظيف بزمن حب المصلحه.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

زي بريم من تديما يا زياتي يك بريم با برا برا بدل يخلا من كاريما أبيناتي

عمرا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، بس وعدني اوعى تبكي وانا

أحب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن